وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

0: وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن نطل على هذا المشهد من سورة هود عليه السلام، ولازلنا في قصة ذلك النبي العظيم، في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل في علاه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف.

0: ما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الله عز وجل يذكر لنا في هذه الآية الكريمة: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. الفاء في قوله فما لبث للدلالة على التعقيب، إسراعا في إكرام الضيف كما يقول العلامة ابن عاشور، ويقول: وانتفاء اللبث مبالغة في العجل. وعلى ذلك نتعلم أيها الإخوة والأخوات من هذا المشهد القرآني أن الضيف يعجل له في القراء. القراء هو الطعام المقدم للضيف، ولا ينبغي تأخير إكرام الضيف، فإن ذلك مما يدخل في نفسه الوحشة. يذهب أحدهم لزيارة فيدخل ويرحب به ولا يؤتى له بالضيافة المعتادة كالقهوة والتمر في بعض المجتمعات، أو الشاي والعصير في مجتمعات أخرى، بل قد لا يقدم له حتى شربة ماء. وربما يكون الضيف في عجلة من أمره، فإذا طلب الإذن بالانصراف قيل له انتظر الضيافة، فلا هم عجلوا له في الإكرام ولا هم أذنوا له في الخروج. وهذا من الأمر العجيب، يعني أحيانا، وهذا للأسف يقع وإن كان ليس كثيرا إن شاء الله، لكن نريد أن نكون واقعيين في تعلم هذه الآداب من كتاب الله عز وجل. الله عز وجل لما ذكر الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ثم ذكر الأنبياء عليهم السلام أو كثيرا منهم أو أكثرهم، قال بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فإبراهيم كان كريما عليه السلام، وبالتالي عجل لهم في القراء. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. تجد أحيانا الضيوف ينظر بعضهم إلى بعض، ينتظرون، مدعوون على وجبة غداء أو وجبة عشاء، ويتركون لوقت ليس بالقصير، ينظر بعضهم إلى بعض، وأحيانا يتأخر الوقت، قد تكون مثلا وجبة عشاء بعد صلاة العشاء مثلا في وقت الصيف والليل قصير، وربما يكون هؤلاء أتوا من مكان بعيد ويريدون العودة إلى بيوتهم. فنقول: لا، أكرم ضيوفك كما أكرمهم إبراهيم عليه السلام إذ عجل لهم في القراء. ونحن أيها الإخوة والأخوات نتعلم هذه الأخلاق أيضا من آبائنا وأجدادنا، حفظ الله الأحياء منهم ورحم صالح ميتينا. كيف أن الوجبة إذا لم تكن جاهزة شغل الضيف بأمور أخرى، يؤتى له بالقهوة، يؤتى له مرة بالفواكه، يؤتى له أحيانا نقول نخرج مثلا لجولة في المكان أو كذا، بحيث أنه لا يشعر أن الطعام يتأخر. فهذا من الأخلاق العظيمة، تعجيل القراء للضيف. هذا درسنا لهذا اليوم، ونواصل بعون الله تعالى حديثنا عن الدروس والعبر في المشهد القرآني في الحلقات القادمة. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا.

اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر

0: وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض،
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الغني الكريم الباسط لعباده نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أهلا وسهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. هل خطر ببالك يوما يا صاحبي أن تنظر إلى كفيك حين تنفق فلا ترى أنك تخرج شيئا من مالك، بل ترى أنك تصب الماء في نبعك الخاص ليزداد جريانا وعذوبة؟ كيف يمكن للمنطق البشري المادي أن يقتنع أن النقص هو أعظم بدايات الزيادة، وأن عطاء المال يبني حصنا للرزق لا يهدمه؟ إن الإنسان في ظل شح النفس المكنون يحسب أن ما يمسكه بين أصابعه هو الوحيد الذي يمتلكه، بينما نسي أن الماسك للمال كالماسك للماء بقبضته، يتسرب من بين أنامله ويتلاشى. أما من يرسله بإيمان إلى خزائن الله فهو الباقي الذي لا يطاله الفناء. تأمل معي كيف يعيد الوحي الإلهي صياغة هذا المفهوم القائم على اليقين الجذاب، إذ يقول الحق جل وعلا في محكم كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. انظر كيف جاءت كلمة من شيء نكرة لتشمل كل جزئية صغيرة أو كبيرة، لقمة تطعمها، كلمة تشيعها، أو ريال خفي تسكبه في يد كسير. ولم يقل الله فهو يحفظه، بل قال فهو يخلفه، ليؤكد لك أن الخلف حقيقة كونية لا ريب فيها، تأتي في الدنيا زيادة وبركة وسكينة، وفي الآخرة نعيما خالدا. إنها التجارة التي لا تعرف الكساد أبدا، لأن الشريك فيها هو رب السماوات والأرض. ولقد رسم لنا الهدي النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم أعظم التصويرات لهذا اليقين، فقد أخرج في مسند الإمام الربيع بن حبيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل يتفضل عليك، كما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قوله: ما نقصت صدقة من مال. كيف لا ينقص المال وهو يخرج عددا؟ لأن ميزان الله لا يقيس بالأرقام الصماء، بل يقيس بالبركة التي تحل في البقية، فتجعل القليل كثيرا، وتدفع عن المرء من المكاره والأوجاع ما لو أنفقت فيه أموال الأرض ما دفعت. صدقة اليقين ليست اقتطاعا من ثروتك، بل هي استثمار رابح يستبقي لك جوهر النعمة. وقد حرص علماء عمان الأفاضل على ترسيخ هذا المعنى السامي في خلق المجتمع، فنجدهم يؤكدون أن اليقين في العطاء هو المحور الذي تتحول به المادة الصلدة إلى زاد روحي يربط العبد بمولاه. فالمنفق الواثق لا ينتظر شكرا من المخلوقين، ولا يخشى امتقاع أيامه بالفقر، لأنه يعلم أن نفاذ المخازن البشرية أمر حتمي، بينما خزائن العرش ملأى لا تغيضها نفقة. إن الناس في هذه الحياة ينقسمون في تعاملهم من النعم إلى صنفين: صنف يعيش بمنطق الحرص فيظل خائفا من الغد، يحاصر ماله بالقفل والشح فيسلب لذة الانتفاع به، وصنف آخر ارتقى إلى مرفأ يقين العطاء، فعلم أن أعظم لذة في الدنيا ليست في أن تأخذ، بل في أن تهب. حين تجعل يدك معبرا لفضل الله إلى خلقه، يسكن قلبك طمأنينة لا تشترى بالمال. أنت حينئذ لا تعطي بائسا لتتفضل عليه، بل تستخدم حاجته لتبني بها حياتك الأبدية. إن التجارة مع الله تبدأ حين يتحرر القلب من عبودية المادة، فيرى أن كل ما في يده إنما هو عارية مستردة، وأن الرابح الحقيقي هو من حول هذه العارية الفانية إلى رصيد ثابت لا يطاله خسران. فتذوق يا رفيق السلوك حلاوة العطاء، وستجد أن الله يملأ صدرك نورا ويمطر أيامك بالسكينة والبركة. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ المشرق، حان وقت الخطوات العملية التي تحول هذا اليقين إلى أمر مشهود في يومك. خذ جزءا من مالك أو طعامك أو جهدك في هذه اللحظة، واقطع عهدا على نفسك أن تقدمه اليوم لمن يحتاجه دون أن تنتظر منه ثناء أو كلمة شكر. أنفق بقلب يستشعر وعد الله بالخلف، وتأمل كيف سيمسي صدرك مملوءا بالراحة، وكيف ستفتح لك أبواب من البركة كنت تظنها مغلقة. أستودع الله أرواحكم وسخاء قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه خلاق رزاق، جعل لنا من الهدايات ما يربي النفوس على الصدق والإخلاص ومكارم الأخلاق. يدرك المتأملون في تاريخ مجتمعنا المبارك أن لأهل هذه الديار سمتهم الأصيل وسجيتهم المتجذرة صيغت مدى الأيام على فضائل ومكارم ومحامد، وصنعت في ظلال شريعة غراء على قيم نبيلة، سجية تجنح إلى الوحدة والتآلف والرفق واللطف وحسن التعامل وجميل التعاون. أرض طيبة قد بوركت وزكت، جبل أهلها عبر الزمان على حب الخير وكراهية العنف، جاعلين من تلاحمهم المجتمعي سدا منيعا حاميا لمجتمعهم من عواصف الفتن وسبل التطرف التي تتأجج حولهم. سجية متأصلة ناجمة عن وعي مجتمعي عميق يتوارثه أهلها جيلا بعد جيل، مدركين أن القوة والعزة والاستقلال منابعها التآلف واللطف والتفاهم بمنأى عن دواعي الفرقة وبواعث النزاع. وقد تطرأ على الساحة ظروف استثنائية أو تلوح في الأفق تحديات تجعل البعض يجنح أحيانا إلى مجافاة هذا الخط ومخالفته، إلا أن تلك النوازع الطارئة ما تلبث أن تتبدد وتزول متلاشية أمام هذا السمت المعهود والسجية المستقرة. مجتمع راسخ بثوابته يمتاز بالرفق والحكمة والتعقل، وإن أثيرت الزوابع رافضا الحيدة عن إرثه القيمي فلا يفيء إلا إلى الرشد المألوف والنهج المستقيم المعروف. تماسك فريد، وما ضره من أرعد وأزبد في محاولاته البائسة، تماسك يعكس بركة المساعي الجماعية الحميدة وفضيلة الالتزام والانضباط والاستقامة وخطورة الانسياق وراء الانفعالات والعواصف الهوجاء. مجتمع أبي يهنأ سلاما ووئاما يعلو فيه صوت رفق أهله وتقواهم، بقي عصيا على حملات التبعية ونداءات الافتراق. هنا جمعنا الثابت الراسخ، هنا طودنا السامق الشامخ، هنا أنفس بالهدى زجنت وجملها مجدنا الباذخ، ودار المكارم جناتها ومنهلها الناضح الناضخ، سلام عليها وقطانها له طيبه الفائح الفائخ. فهيا بنا لله ربنا مع من يزينهم الرفق في الأمر كله، الثابتين على السجية الطيبة، المهتدين بمنارة الهدى الساطعة التي تنير الدروب لهم وللأجيال مهما تبدلت الأحوال. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني. أعوذ

ولم ترق بقولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطراً.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متصلة حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 37 من آيات سورة البقرة. تلك الآية التي تبين حقيقة الإيمان النافع.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما الفرق بين قوله تعالى فإن وإن تولوا؟
0: فإن آمنوا، إن هي أداة الشرط هنا وهناك، أي في صدر الآية وفي قوله تعالى وإن تولوا، لكن معناهما يختلف.
1: يختلف؟
0: نعم، جاء بإن في التعبير الأول لندرة وقوع إيمانهم أو لكونه مشكوكا في حصوله، أما إن في قوله تعالى وإن تولوا فما بعدها أي الفعل الذي هو تولوا يحمل معنى التولي، فالتولي واقع منهم غير مشكوك فيه، إذن تكون إن جاء بها هنا مشاكلة لإن السابقة، وإلا فإن توليهم ليس مشكوكا فيه ولا نادرا وقوعه، وإنما هو واقع، فقد تولوا بالفعل، فإن الأخيرة جاء بها مشاكلة لإن الأولى في اللفظ.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما معنى هذا الفعل تولوا وما مصدر الاشتقاق؟
0: تولوا مصدره التولي، تولى يتولى توليا، والأمر منه تولى، واسم الفاعل متول واسم المفعول متولى عنه، والمقصود من ذلك تولوا أي أعرضوا وانصرفوا عن الإيمان بمثل ما آمن به المسلمون، أي وإن تولوا عن الإيمان المطلوب منهم وأعرضوا كل الإعراض فانصرفوا تماما فإنما هم في شقاق.
1: ولكن يا أستاذنا، في قوله تعالى وإن تولوا، ألا يعتبر هذا استباقا لقوله تعالى فإن آمنوا؟
0: على كل حال، الله عالم بما سيقع منهم، وعالم بأنهم لا يؤمنون، وعالم أيضا بأنهم سيتولوا، ولكن من أنذر فقد أعذر، فالله سبحانه وتعالى يرسل الرسل وينزل الكتب لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله علمه بما كان وبما سيكون وبما هو كائن كيف يكون لو كان، علمه واحد، والتولي معلوم لله وأنهم في شقاق، ولكن يبين للمسلمين أن هؤلاء إن تولوا عن الإيمان بمثل الإيمان المطلوب أو بمثل ما آمن به المسلمون ذلك الإيمان المطلوب فإنما هم في شقاق.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: وما المراد بهذه المفردة شقاق وما أصل الاشتقاق؟
0: جميل، فإنما هم في شقاق، الشقاق كون الإنسان مشاقا أي معارضا كل المعارضة، وأصل المشاقة في الاشتقاق أن يكون الشخص في شق أي في جانب، أو هو مأخوذ من الشق أي الفرق والفلق، فالشق في الشيء فلقه وفرقه، وهو شق الأجسام، هذا هو في الأصل، والمقصود بالشقاق أي في جانب ليس كالجانب الآخر، تقول هذا شق الوادي، هذا في شق والآخر في شق، هذا هو أصل الاشتقاق، والمقصود بالشقاق هنا المشاقة والمخاصمة، فهذا هو الذي يحملهم على عدم الإيمان المماثل لإيمان المسلمين.
1: فهل لا تخبرنا شمولا يا أستاذنا عن معنى قوله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق؟
0: نعم، الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم أنهم إن تولوا عن الإيمان المطلوب وهو الإيمان المماثل لإيمان المسلمين فإنما هم في شقاق، أي مضروفون في الشقاق، فكأن الشقاق محتوى عليهم لأن في معناها الظرفية، فهم في شقاق أي مستغرقون فيه وداخلون فيه دخولا تاما هم متلبسون بالشقاق أي المخالفة والمنازعة والمخاصمة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب الجملة الأخيرة في هذه الآية الكريمة؟
0: تقصد قول الحق سبحانه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم؟
2: نعم يا أستاذنا.
0: جميل جدا. الفاء نقول عنها إنها تعقيبية للجملة السابقة، فهي عاطفة تلك الجملة المضارعية على الجملة الإسمية، فسيكفيكهم الله، أو تقول عنها مفصحة عن شرط مقدر، إذا كانوا في شقاق فسيكفيكهم الله، فهو شرط مقدر، وهذا كأنه جوابه، فهي مفصحة عن شرط مقدر. نقول عن السين في سيكفيكهم:
2: حرف تسويف للمستقبل القريب يا أستاذنا.
0: حرف تنفيس، وهي كسوف. بعض العلماء يقول: السين وسوف للتنفيس كلاهما بمعنى واحد، ولكن التحقيق أن التنفيس في سوف أبعد، ولذلك زيدت الواو والفاء. سوف تعني تنفيسا مستطيلا أكثر مما تعنيه السين، فسيكفيكهم الله. قال الله تعالى: قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، وهنا فسيكفيكهم الله، فكفاية الله لرسوله كفاية مؤكدة بالسين واقعة بلا ريب.
1: يكفي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة.
0: جميل جدا. أين فاعل يكفي؟
1: لفظ الجلالة الله.
0: جميل. فسيكفيكهم الله، أما الكاف فمفعول مقدم على فاعل الفعل، والميم علامة للجمع، فسيكفيكهم الله. فسيكفيك، الكاف نقول عنها مفعول أول، والهاء
1: مفعول به ثان.
0: نعم، والميم علامة للجمع، فقد اشتمل هذا الفعل على مفعولين، الكاف والهاء، كلاهما ضمير متصل.
1: ولكن يا أستاذنا، هل تحسب هذه كلمة واحدة وحسب؟
0: فسيكفيكهم الله جملة مشتملة على فعل وفاعل ومفعولين، وهي جملة تامة، فهي كلام مركب مفيد وليست كلمة واحدة.
1: فهل هناك ما يشابهها في لغة القرآن يا أستاذنا؟
0: كثيرا ما نجد في القرآن الكريم جملا مشتملة على فعل وفاعل ومفعولين، إلى غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم. قوله تعالى: يتساءلون، مثلا عما يتساءلون، يتساءلون عما يتساءلون، جملة مشتملة على جار ومجرور وفعل وفاعل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لضيق الوقت أرى أن نكمل إعرابنا في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. فهل هنا سؤال آخر أو يتسع الوقت لسؤال آخر؟
2: لا يتسع الوقت لذلك يا أستاذنا.
0: إذن نرجئ ما تبقى من إعراب الآية ومن بيان بعض معانيها وما فيها من مرام وأهداف إلى الحلقة المقبلة بإذن الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج

0: برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض

0: أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم.

0: أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن مد البدل والمد العارض للسكون ومد اللين. مد البدل أيها المستمعون الكرام هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة، ومعناه في الإصطلاح إبدال الهمزة الثانية الساكنة بحرف مد من جنس حركة ما قبلها، إذا اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة. فإن كانت الهمزة الأولى مفتوحة أبدلت الثانية ألفا، نحو أأدم تصبح آدم، وأأتى تصبح آتى. وإذا كانت الهمزة الأولى مكسورة أبدلت الثانية ياء، نحو ائتوني تصبح ايتوني، وإيمانا تصبح إيمانا. وإذا كانت الهمزة الأولى مضمومة أبدلت الثانية واوا، نحو أؤتوا تصبح أوتوا. وحكم هذا المد الجواز، ومقدار مده حركتان في رواية حفص. وينقسم البدل إلى قسمين: الأول مد البدل الأصلي، وهو ما كان أصله همزتين فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة بحرف المد. الثاني المد الشبيه بالبدل، وهو أن يتقدم الهمز على حرف المد الأصلي غير المبدل من الهمز، ومثال ذلك والقرآن من قوله تعالى قاف والقرآن المجيد، ويشاءون من قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ومتكئين من قوله سبحانه متكئين عليها متقابلين، وكل ذلك وصلا. أما وقفا فهو مد عارض للسكون، ووجه الشبه بينهما تقدم الهمز على حرف المد، ووجه الاختلاف بينهما أن حرف المد الذي بعد الهمز في البدل الأصلي مبدل من الهمز الساكن، وحرف المد في الشبيه بالبدل أصلي وليس مبدلا من همز، وكذلك البدل الواقع وسط الكلمة لا يكون إلا شبيها بالبدل، ولا يؤثر وقوع زوائد قبل البدل الأصلي، نحو للإيمان ويا آدم. أما حالات مد البدل: الأول أن يكون ثابتا وصلا ووقفا، نحو أنبئوني مسؤولا إيلافهم. الثاني أن يكون ثابتا وصلا لا وقفا، نحو المآب إسرائيل، فهي في الوصل مد بدل وفي الوقف مد عارض للسكون. الثالث أن يكون ثابتا وقفا لا وصلا، نحو كلمة رأى، فهي محذوفة وصلا لالتقاء الساكنين في نحو فلما رأى الشمس، وفي كلمة جاءوا في نحو وجاءوا أباهم، فهي وصلا مد منفصل، وفي كلمة ماء الهمزة منونة

مد فيها وصلا، ونقف عليها مد عوض فتصبح ألفا قبلها همزة، أي مد بدل ناشئا عن مد العوض. الرابع أن يكون ثابتا في الابتداء فقط، نحو الكلمات السبع، وهي إيتيا، إيذا، إيتي، إيتنا، إيتوني، أوتوا، أوتمنا. يكون البدل ثابتا في الابتداء فقط في الكلمات التي تبدأ بهمزة وصل تليها همزة قطع ساكنة، حيث تبدل همزة القطع حرف مد من جنس حركة همزة الوصل عند الابتداء بها، وتتحول إلى همزة ساكنة، وتحذف همزة الوصل عند الوصل بما قبلها، كما في إيتوني، إيذلي، تبدل ياء عند الابتداء بها في قوله تعالى أم لهم

0: وأوتمن تبدل واوا في قوله سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته. أوتمن أمانته، حيث يتم إبدال الهمزة الساكنة حرف مد ليناسب حركة همزة الوصل. وسبب ذلك أن العرب لا تجمع بين همزتين الثانية منهما ساكنة عند الابتداء، أما عند الوصل تسقط همزة الوصل وتعود الهمزة الساكنة إلى أصلها، أي لا يوجد مد بدل. المستمعون الكرام، أما المد العارض للسكون فهو مد فرعي سببه السكون، وهو أن يأتي حرف المد وبعده حرف متحرك بأي حركة ثم سكن بسبب الوقف، وسبب تسميته بالعارض لعروض سببه في الوقف وهو السكون المحض، وحكمه الجواز، وذلك لجواز قصره ومده عند كل القراء، فيقصر بمقدار حركتين أو يمد بالتوسط 4 حركات أو بالإشباع 6 حركات. ومن أمثلته: الرحمن، داود، التوراة. وأما مد اللين العارض هو أن يأتي بعد حرف اللين الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما حرف متحرك ثم سكن بسبب الوقف، ويقرأ وصلا بمقدار تحقق الحرف بلا زيادة ولا مد. وسميت حروف لين لخروجها بسهولة ويسر من غير كلفة، وحكمه حكم المد العارض للسكون وهو الجواز، وذلك لجواز قصره ومده عند كل القراء، فيقصر بمقدار حركتين أو يمد بالتوسط 4 حركات أو بالإشباع 6 حركات. ومن أمثلته: الصيف، البيت. يقول الشيخ الجمزوري: واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. وضبطه في المصحف الشريف: رأس خاء صغيرة فوق الواو أو الياء.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة التكوير التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة التكوير: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. ينتبه القارئ في كلمة الشمس لرخاوة الشين وهمسها: إذا الشمس كورت. ويخطئ بعضهم فيقف على التاء المفتوحة بترك الهمس نحو كورت انكدرت، يقف عليها هكذا خطأ بدون همس، أو أن ينطق الهمس مشوبا بالسين نحو سيرت عطلت حشرت، وإنما اللفظ الصحيح سيرت عطلت حشرت. وفي كلمة العشار ينتبه القارئ لترقيق الشين فلا يقرأ العشار بالتفخيم. وفي قوله سبحانه وإذا السماء كشطت، ينتبه القارئ لمد السماء مدا متصلا بمقدار 4 أو 5 حركات، وينتبه لترقيق الكاف فلا يقرأ كشطت بالقاف قشطت. وفي قوله سبحانه فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ينتبه القارئ للمد المنفصل، فلا أقسم، يمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية. وينتبه لقلقلة القاف، فلا أقسم بالخنس، وينتبه لغنة النون المشددة في كلمتي الخنس الكنس، فهي أكمل ما تكون. وينتبه لهمس السين الساكنة ورخاوتها، خاصة عند الوقف عليها في كلمات الخنس الكنس عسعس تنفس. وفي قوله سبحانه مطاع ثم أمين، يخطئ من يقرأ ثم بضم الثاء ثم، والصواب فتحها. وفي قوله سبحانه وما صاحبكم بمجنون، يخطئ بعضهم فيقرأ صاحبكم بقلقلة الباء صاحبكم، والصواب ضمها. وينتبه للإخفاء الشفوي وما صاحبكم بمجنون. المستمعون والمستمعات، في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، في كلمة بضنين قرئت بالضاء وبالضاد، بضنين من الشك بمعنى ليس بمتهم فيما يبلغ ويخبر عن الله سبحانه وتعالى من الأنباء. وجاء ذلك في قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي. وقرأها الباقون ومنهم حفص بالضاد بضنين، بمعنى أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم مما علمه الله وأنزل إليه من كتابه. وفي قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ينتبه القارئ للمد المتصل تشاءون يشاء، وللمد المنفصل إلا أن، كلاهما يمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة التكوير. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة، إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ ناصر العصفور.

الأنهار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

0: العصفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية التاسعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد تقدم أن أخت إن تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، وقد تقدم خبرها على اسمها، فالخبر هو الجار والمجرور لهم، فالجار والمجرور لهم في محل رفع خبر أن، وقد تقدم خبرها على اسمها. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وتقدير الكلام كائن لهم أو يكون لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. أجرا اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كبيرا صفة لكلمة أجرا، ولذلك وقعت منصوبة لأن الصفة تتبع الموصوف، كبيرا صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض. وقد تقدم أن التقدير ويبشرهم بأن لهم أجرا كبيرا، أو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحرف الجر المنزوع، لأن حرف الجر على هذا الوجه وإن نزع يبقى أثره، على حد قول الشاعر: إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت إلى كليب، فنزع الخافض وهو إلى وبقي أثره وهو الجر، ولذلك جرت كلمة كليب. والجملة الفعلية: يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا في محل رفع، لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها والتي وقعت خبرا لإن، فهي في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية العاشرة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وأن مع اسمها وخبرها معطوفة على أن مع اسمها وخبرها في الآية التي قبل هذه الآية، أو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في هذه الآية معطوف على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في الآية التي قبل هذه الآية. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني أن، وهما اسمها وخبرها. أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الذين

اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم أن، وصلة الموصول لا يؤمنون بالآخرة، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة أو لأنه فعل الجميع، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بالآخرة جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الآخرة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يؤمنون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون. والجملة الفعلية لا يؤمنون بالآخرة جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول الذين في هذا الموضع في محل نصب. وخبر أن أعتدنا لهم عذابا أليما، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أعتدنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لهم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ويجوز في اللام أن يكون متعلقا بالفعل أعتدى، أعتدنا لهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل أعتدى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل أعتدنا. ويجوز في الجار والمجرور لهم أن يكون حالا، وصاحب الحال المفعول به وهو عذابا، وجاز أن تأتي الحال من النكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، ومن جهة أخرى فإن النكرة في هذا الموضع وقعت موصوفة، وإذا كانت النكرة موصوفة جاز أن تأتي منها الحال، حتى عد بعض النحاة النكرة الموصوفة من المعارف لا من النكرات، لأنه بذلك قد تخصصت، كما يقع ذلك من المعرفة فإنها تعين شيئا كان قبل أن يتعرف شائعا في جنسه. وعلى هذا فالجار والمجرور لهم في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لهم أو يكون لهم، فهذا موضع من المواضع
التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر، ويكون حذفه واجبا، أي ويكون حذف المتعلق به واجبا.

0: والجملة الفعلية أعتدنا لهم عذابا أليما في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب لكونه معطوفا على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في الآية التي قبل هذه الآية، وهو أن لهم أجرا كبيرا، أو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر على جعل المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في قوله أن لهم أجرا كبيرا في محل جر، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الحادية عشرة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يجوز في هذه الواو أن تكون عاطفة، وهذا هو الأصل، فإن الواوات في القرآن الكريم من حيث الأصل للعطف، إلا في موضعين على ما نقله الإمام العوتبي في كتاب الإبانة في اللغة العربية، وعلى هذا تكون هذه الواو عاطفة لنسق آخر الكلام على أوله. ومن المعلوم أن العطف بالواو لا يلزم منه الاشتراك في الحكم. ويجوز في هذه الواو أن تكون استئنافية، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد الواو جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يدعو الإنسان بالشر، يدعو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين. وقد وقع الرسم في هذا الموضع على خلاف المعتاد، فالأصل أو الذي جرى عليه الرسم أن الحذف يكون لفظا لا خطا، وقد وقع الحذف في هذا الموضع لفظا وخطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو التي تكون بعد العين، فالأصل يدعو والساكن الثاني هو اللام من كلمة الإنسان، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الإنسان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بالشر جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الشر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يدعو، يدعو بالشر، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يدعو، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يدعو. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. دعاء مصدر منصوب، نبين سبب نصبه أو إعرابه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

يَعْرِفُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق رب

مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

عذاب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحة

أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل

الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا

فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك، وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب بلاده. روسيا تحذر لندن من العواقب بعد تقارير عن استخدام مسيرات بريطانية في الهجمات على أراضيها. وشركة أسياد للنقل البحري تحقق أرباحاً بنحو 39 مليون ريال عماني وأصولاً تتجاوز ملياراً و300 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. إلى التفاصيل. اتهمت سوريا إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الدهور العسكري في إدلب والخارج من الخدمة منذ سنوات، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري. واستهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي المطار الذي توجد فيه قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الغارات جاءت عقب زيارة وفد عسكري تركي إلى المطار خلال الأيام القليلة الماضية في إطار مساع لإعادة تشغيله. أعلن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها. وقال قاليباف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المضيق لن يفتح إلى أن تنفذ الالتزامات الأمريكية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. دعا الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك جماعة أنصار الله الحوثية إلى وقف هجماتهم في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط. وقال دوجاريك إن هناك شعور بالقلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن جماعة أنصار الله يشنون هجمات على أهداف في السعودية. وأضاف أن مثل هذه الهجمات تهدد بزيادة توريط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة، وتتعرض التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة بالفعل لضغوط شديدة. كما حث دوجاريك على وقف الهجمات والتهديدات الموجهة ضد حركة الشحن البحرية والحفاظ على حرية الملاحة في كل من البحر الأحمر وخليج عدن. حذرت منظمة الأمم المتحدة من استمرار أزمة النزوح في جنوب لبنان رغم عودة 860 ألف نازح إلى المنطقة التي تعاني منذ سنوات من الصراع، حيث أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل الآلاف ونزوح أكثر من مليون شخص منذ استئناف القتال العنيف في مارس الماضي. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المنظمة إلى أنه لا يزال نحو 360 ألف شخص نازحين، من بينهم 22 ألف شخص على الأقل يعيشون في ملاجئ جماعية، ويعجز العديد من اللبنانيين عن العودة إلى منازلهم الواقعة في المناطق التي دمرها النزاع. وجهت روسيا تحذيرا إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا حسب وصفها عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات على روسيا. وجاء هذا التحذير في عقب نشر صحيفة ساندي تايمز تقريرا ذكرت فيه أن طائرات مسيرة أنتجتها شركتان بريطانيتان استخدمت من قبل كييف لضرب أهداف عسكرية وصناعية داخل الأراضي الروسية. وتعد بريطانيا من أبرز داعمي أوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 2022، حيث قدمت لكييف دعما بنحو 25 مليار جنيه، منها 16 مليارا على شكل مساعدات عسكرية. وبينما تلجأ روسيا بشكل متزايد إلى استخدام الصواريخ بعيدة المدى في حربها ضد أوكرانيا، ترد الأخيرة بشن هجمات بطائرات مسيرة تستهدف عمق الأراضي الروسية.
وعلى الأراضي الأوكرانية أسفرت ضربة روسية في شمال شرق أوكرانيا عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف. وتتعرض منطقة خاركيف التي تحتل القوات الروسية أجزاء منها لضربات مكثفة، ويأتي ذلك في وقت تشهد الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف السنة ارتفاعاً في عدد الضحايا المدنيين. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أن جيشها والجيش الأمريكي اتفقا على اختصار مدة تدريباتهما العسكرية بناء على طلب الولايات المتحدة. وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن التدريبات الجارية مع الولايات المتحدة ستنتهي يوم الجمعة المقبل وليس في 27 أغسطس كما كان مقررا من قبل. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق كذلك على تقليص حجم بعض التدريبات الميدانية المشتركة. من جهتها جددت كوريا الشمالية إدانتها للمناورات العسكرية الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حتى بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجمها. شددت اليابان على أن التعاون مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يعد أمرا حيويا للأمن الإقليمي، وذلك بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكوكا في منطقة المحيط الهادئ من خلال تقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع سيول، مشيدا في الوقت نفسه بعلاقاته مع بيونغ يانغ. وعلى الرغم من ذلك أعلن المسؤولون في سيول أن المناورات بدأت وتسير كما هو مخطط لها، معربين عن أملهم في أن تقود العلاقة الودية بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حوار بناء. وكان ترامب في وقت سابق قد أمر بشكل مفاجئ وزارة الدفاع بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية، وصفا إياها بالعدائية والتي تبعث بإشارات غير ملائمة. وفي اليوم التالي أصر الرئيس الأمريكي على أن يجعل الوضع أكثر أمانا بكثير من خلال علاقاته مع كيم الذي التقاه 3 مرات خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلا أن أي لقاء بينهما لم يعقد في ولايته الحالية. وإذ أشاد بزعيم كوريا الشمالية التي تتمتع بقدرات عسكرية نووية، وجه ترامب انتقادات لحليفه فتيه سيول على خلفية عدم مؤازرتها واشنطن في الحرب ضد إيران. أعلن الجيش الصومالي مقتل حوالي 30 مسلحا من عناصر حركة الشباب خلال صد هجوم للحركة على مواقع عسكرية في مدينة بدوة جنوب الصومال. وأوضح الجيش الصومالي أن قواته أحبطت الهجوم واعتقلت عددا من عناصر الحركة، كما ضبطت أسلحة ومركبات عسكرية كانت بحوزتهم، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا مركبات مفخخة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وكندا توصلتا إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتأجيل فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك عقب مفاوضات طارئة بين البلدين أفضت إلى التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني ومسؤول آخر رفيع المستوى في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها مسيسة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان أعلن فيه عقوبات تستهدف أيضا نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي السنغالي عبد الله سي، إن القاضيين إن شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو وتوقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة. في المقابل رأت المحكمة أن العقوبات ضد مسؤوليها تقوض سيادة القانون، وتبعت في بيان عندما يتعرض مسؤولون قضائيون للتهديد بسبب تطبيقهم للقانون فإن النظام القانوني الدولي بحد ذاته يصبح عرضة للخطر. أعلنت السلطات الفرنسية تقديم حزمة من المساعدات

حزمة من المساعدات وإجراءات بقيمة 12 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا، في وقت تواصل فيه حرائق الغابات اجتياح مناطق عدة في أوروبا وسط ظروف من الجفاف وموجات الحر الاستثنائية. وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن الكلفة الإجمالية لإجراءات الدعم قد تتجاوز 100 مليون يورو. لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر اندلاع حريق في أحد فنادق مدينة كالكوتا في شرق الهند، وأظهرت المعلومات الأولية أن الحريق قد يكون اندلع جراء انفجار جهاز تكييف هواء داخل هذا الفندق المنخفض التعرفة في كالكوتا عاصمة ولاية البنغال الغربية. وقال عضو الحزب الحاكم في هذه الولاية إن بعض الضحايا قد يكونون مواطنين من بنغلاديش جاءوا إلى كالكوتا لتلقي العلاج. ارتفع صافي أرباح شركة أسياد للنقل البحري والشركات التابعة لها ليقترب من 39 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، مواصلة الحفاظ على مركز مالي قوي، وكذلك استحواذ سفن إضافية ضمن البرنامج الاستراتيجي للمجموعة الهادف إلى نمو الأسطول وتجديده.

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن فتح باب التسجيل في برنامج السفراء الشباب في نسخته الرابعة، والمقرر تنفيذه خلال شهر نوفمبر المقبل في محافظة مسقط. ويتضمن البرنامج لقاءات تجمع الشباب بالقيادات الدبلوماسية وحلقات عمل تنفذ بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث. ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات الدبلوماسية والقيادية لدى الشباب وتعزيز الوعي بالقضايا الدولية. وإلى الخبر الأخير، حيث تشارك اليوم سلطنة عمان دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، مؤكدة حضورها الفاعل وإسهاماتها الراسخة في دعم الجهود الإنسانية. وتجمع الجهود العمانية بين المساعدات الإغاثية العاجلة والبرامج الصحية والتعليمية والإسكانية والتنموية، بما يسهم في صناعة أثر أكثر استدامة، كما يمثل إطلاق الهلال الأحمر العماني محطة مهمة في تطوير منظومة العمل الإنساني الوطنية من خلال إضافة إطار مؤسسي متخصص يعزز جاهزية سلطنة عمان وقدرتها على الاستجابة للأزمات والكوارث، ويفتح آفاقا أوسع للتطوع وبناء القدرات والتعاون الإنساني. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب بلاده. روسيا تحذر من لندن من العواقب بعد تقارير عن استخدام مسيرات بريطانية في الهجمات على أراضيها. وشركة أسياد للنقل البحري تحقق أرباحاً بنمو 39 مليون ريال عماني وأصولاً تتجاوز 1.3 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. مستمعين، أعد لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة محمد بن عبد الله الشبيبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من

أولئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة،

نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع

لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم

عليهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج

فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم

مسكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما

أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا

لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشهد

الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم

قليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.

0: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تقى إلى مسألة أخرى، قال ولينبين على صلاته متى، ولينبين على صلاته متى، وعد صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حضرتم؟
3: نعم.
1: اسمعكم؟
5: ما نعم. خلفان بن عامر الجيري.
6: خلفان بن حميد بن سالم الشعيلي.
7: حمزة بن خالد بن حميد الراشدي.
8: مروان بن محمد بن صالح الحبسي.
9: محمد بن سعيد بن محمد الحبسي.
10: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد الخطابي.
11: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
12: محمد بن حمد بن سلطان الجحافي.
13: حسين بن عزام بن أحمد المنجي.
14: محمد بن سعيد المرزوق العسكري.
15: محمد زكريا من تايلاند.
16: معاذ بن إبراهيم التاب.
17: محمد بن حمود محمد الصوافي.
18: أحمد بن حمد عبد الله السباعي.
1: يا مرحبا وسهلا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ولينبين على صلاته متى، وعد صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد. وجنبا أما ولما يدري حتى تم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. كان الحديث حول ارتباط صلاة الماموم بصلاة الإمام، وما يتفرع على ذلك. وقلنا معكم مما يتفرع على ذلك مسألة إيش؟ الاستخلاع. إذا انتقض صلاة الإمام هل له أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة أم لا؟ طيب. كيف معنى بعض أهل العلم قال ما يستخلف ليش؟ فضل النقري من الباب قال ما يستخلف إذا فسد الصلاة ما يستخلف غيره،
5: على القول بأن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة
1: ما هي فائدة في الاستخلاف؟
5: نعم،
1: من ما يستخلف يكمل بهم الصلاة، لكن
5: نعم
1: ما يستخلف واحد يكمل بهم الصلاة لأي شيء، لأن صلاتهم
5: مرتبطة بصلاة الإمام،
1: لأن صلاتهم إيش؟
5: فاسدة.
1: لكن هل له أن يقول لواحد صلي بالناس من جديد؟
5: نعم،
1: المقصود أنه ما يستخلف غيره ليكمل بهم الصلاة، ما كذا؟
5: نعم.
1: لماذا؟ لأن صلاتهم فاسدة بفساد صلاته، أليس كذلك؟ طيب. ولأن نحن أعطيناكم هذا مسألة الاستخلاف بناء على إيش؟
13: على
1: على, على على على على جواز الاستخلاف، وعلى في أي بأي حدث كان، ما كذا؟
13: نعم.
1: وعلى أن الإمام إذا فسد صلاته فصلاة الإمام صحيحة، لأن صلاتهم غير مرتبطة بصلاته، ما كذلك؟
13: نعم.
1: وهذا قلنا هذا الاستخلاف. وطيناكم مثلا عدة مسائل، عدة صور يناقشكم الآن في الصور، وبعد ذلك نواصل لبقية الباب.
3: اعطيناكم اثنتي عشره صوره. طيب طيب من اول واحد احمد سباعي. اذا استخلفك الامام في قراءه الفاتحه وكان قراءه جهرا انت اكملت قوله تعالى مالك يوم الدين، والامام اكمل قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين، كيف تصرف؟ تقدم ولا تبقى مكانك؟
14: اتقدم واكمل.
3: من منين تبدا؟
14: من حيث انتهيت.
3: من حيث وقفت انت؟
14: نعم.
3: من اين؟
14: اياك نعبد واياك نستعين.
3: جهرا ولا سرا؟
14: جهرا.
3: يعني انت بدات بالفاتحه سرا ولا جهرا؟
14: انا بدات بالفاتحه سرا.
3: سرا طيب، وتكملها جهرا. لماذا؟ لانك صرت
14: اماما.
3: لانك صرت اماما.
14: نعم
3: احسنت. طيب لانك صرت اماما زين. من بعده اذا استخلفك الامام في قراءه الفاتحه وكانت القراءه سرا، تقدم وقالك تقدم يا مانع، تبقى مكانك ولا تقرب لك الامام؟
5: اتقدم الى مكان الامام.
3: وتكمل؟
5: اكمل من حيث
3: وقفت.
5: من حيث وقف
3: تكمل الفاتحه وبعد ذلك تركع.
5: نعم
3: شكرا. الصوره الثالثه من بعده؟
5: نعم.
3: من
5: خلفان؟
3: خلفان. مو الصوره الثالثه.
5: اذا استخلفني الامام وقد اكمل الفاتحه.
3: بعد ان اكمل الفاتحه.
5: نعم.
3: وانت اكملت الفاتحه قالك تقدم يا خلفان، كيف تفعل؟
5: اتقدم الى موضع الامام واقرا بهم الصوره.
3: طيب وتركع.
5: نعم.
3: اتواصل الصلاه.
5: اكمل الصلاه.
3: صرت اماما يعني.
5: هكذا
3: كنت ماموما وصرت ايش بالاستخلاف اماما. من بعده؟
7: نعم شيخ.
3: السؤال الرابع.
7: إذا استخلفك الإمام في الصورة.
3: في الصورة. في الصورة إذا لم يقرأ ما يكفي، ماذا تفعل؟
7: أتقدم. إذا لم يقرأ ما يكفي.
3: نعم.
7: أقرأ عدة آيات ولو لم يكن من الموضع الذي قرأ منه الإمام.
3: طيب كم آية؟ عدة آيات. كم آية؟
7: أقل ثلاث شيء. آيات.
3: أقل شيء. لك أن تزيد عن ثلاث آيات؟
7: نعم.
3: طيب. فإذا قرأت ما تيسر من القرآن ماذا تفعل؟
7: أركع.
3: وتواصل صلاتك على أنك
7: إمام.
3: إمام بارك الله فيك. طيب وإذا الإمام قرأ ما يكفي وتقدم، قال تقدم يا حمزة من قرأ ما يكفي قال ثلاث آيات فصاعدا.
7: إن شئت أن أزيد فأزيد، وإن شئت
3: أن تزيد يعني وأنت واقف في مكانك ولا بعد أن تتقدم؟
7: بعد أن أتقدم.
3: إن شئت أن تزيد قراءة فزيد،
7: وإن لم أشأ فأركع.
3: إن شئت أن تركع فأركع. هكذا؟
7: نعم.
3: طيب شكرا. شكرا. بعده؟ إذا استخلفك الإمام وأنت في الركوع ستفعل كما فعل من؟
13: أبو صالح.
3: أبو صالح. طيب ماذا تفعل؟
13: أكمل التسبيح.
3: نعم.
13: ثم أقوم بقول سمع الله لمن حمده جهرا.
3: جهرا. نعم.
13: في مكاني.
3: نعم.
13: ثم أتقدم إلى موضع الإمام وأكمل بهم الصلاة.
3: صحيح. شكرا. بعده؟
19: محمد بن سعيد.
3: إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الأولى
19: أرفع رأسي بالتكبير جهرا بين السجدتين، فإذا جلست أزحف من مكاني إلى مكان الإمام.
3: نعم.
19: ثم أسجد بهم السجدة الثانية في مكان الإمام جهرا.
3: نعم.
19: وأكمل الصلاة.
3: نعم. طيب هنا أعطيكم فائدة. نعم. لأن كان قبل مختصر معنى بعض العلم قال عندما تقوم السجدة الأولى جالسا ما تتقدم من المكان، تزحف قليل حتى تبرد عن الصف وتسجد بهم السجدة الثانية، فإذا قمت بعد ذلك القيام تقدم مكان الإمام أو للجلوس أو تزحف مكان الإمام. عن إيش قيل بهذا القول؟ هذا القول فلذلك يزحف قبل يسجد السجدة الثانية بناء على إيش؟ هل السجدتان حد واحد أو كل سجدة منهما حد مستقل؟ واضحة؟ كن الأول أسهل من أول مرة تقدم. زين. من بعده؟
10: نعم.
3: يستخلفك الإمام وأنت في السجدة الثانية.
10: نعم. أرفع رأسي بالتكبير جهرا حتى إذا استويت قائما فأتقدم إلى مكان الإمام وأكمل الصلاة.
3: طيب وإذا كان بعد السجدة الثانية تقوم بالجلوس في الشهر الأول أو الثاني؟
10: نعم.
3: قمت بالتكبير جالسا.
10: قمت بالتكبير جهرا حتى إذا استويت جالسا أزحف إلى مكان الإمام.
3: قليلا ولا تزحف إلى مكان الإمام؟
10: أزحف إلى مكان
3: الإمام ثم تكمل الصلاة.
10: نعم.
3: طيب أحسن شكرا. بعده؟
13: نعم.
3: إذا استخلفك الإمام أنت في التشهد الأول
13: أكمل التشهد الأول في مكاني.
3: نعم.
13: ثم أقوم بالتكبير جهرا.
3: جهرا.
13: فإذا استويت قائما
3: تقوم بالتكبير أي شيء؟
13: نعم.
3: تقوم بالتكبير جهر لأي شيء
11: بأن الإمام،
3: لكن لك تقوم بالتكبير جهر إلى أي شيء؟
11: إلى القيام.
3: لأي شيء تقوم؟
11: للقراءة.
3: لأي شيء؟
11: أقوم بجهرا ثم أسأل،
3: لكن لماذا؟ مو قامت سوء
11: الركعة الثالثة.
3: هاي الركعة الثالثة.
11: نعم.
3: لأن التشهد معك تشهد إيش؟
11: الأول.
3: الأول تقوم للركعة الثالثة.
11: نعم.
3: بالتكبير جهرا.
11: نعم.
3: فإذا قمت قائما،
11: فإذا انتصبت قائما تقدمت إلى موضع الإمام.
3: موضع الإمام أتكبر الصلاة.
11: نعم.
3: شكرا. أحسنت. بعد؟
13: نعم.
3: يستخلفك الإمام في التشهد الأخير.
13: أكمل التشهد الأخير لعبده ورسوله، ثم أسحب قليلا وأتي بالدعاء. ثم إذا شئت أن أسلم في مكاني، وإن شئت أن أتقدم إلى الموضع الإمام.
3: هي المأمور بتقدم ولا تسلم مكانك؟
13: أتقدم
3: إلى الموضع الإمام. إلى مكان الإمام وتسلم.
13: نعم.
3: جهرت تسلم؟
13: هكذا.
3: جهر.
13: نعم.
3: وإذا سلم في مكانك؟
13: لا بأس.
3: شكرا. أحسنت.
13: العفو.
3: من بعده؟
11: نعم.
3: من؟
11: سالم العزام من أحمد المنجي.
3: طيب، إذا استخلفك الإمام، أنت فاتتك الركعة الأولى. فاتتك
11: الركعة
3: الأولى. واستخلفك الإمام. أكملت بهم الصلاة. ماذا تفعل؟
11: أقضي ما علي ما فاتني من الصلاة.
3: الأولى، الركعة الأولى.
11: نعم.
3: فإذا قويت الركعة الأولى
11: أسلم وأسلم
3: عليه. سلم بهم جهرا ولا سرا؟
11: جهرا.
3: جهرا. سلم بهم جهرا.
11: نعم.
3: وهم ينتظرونكم؟
11: نعم.
3: ينتظرونك. طيب. ولو انصرفوا قبل أن تسلم، هل عليهم بأس؟
11: لا عليه.
3: هل يؤمرون بذلك؟
11: لا.
3: لا، ولكنهم يؤمرون بإيش؟
11: بالانتظار.
3: بالانتظار. وإذا فطن رجل منهم وسلم بهم، هل من بأس؟
11: لا بأس.
3: لا. طيب، ولكن يؤمرون بإيش؟ بالانتظار، حتى تفعل أنت مما

0: ثم عليك، ثم تسلم ويسلم الجميع معك. مكاك؟
1: نعم
0: طيب، شكرا شكرا، احسنت. بعده،
1: نعم
0: إذا استخلفك الإمام، استخلفك الإمام المسافر وأنت مقيم، أنت مقيم، أليس كذلك؟
1: بلى
0: تصلي مع إمام
1: مسافر.
0: مسافر، تصلي مع الإمام المسافر، على كل حال إن صليت مع الركعة الأولى وفي الركعة الثانية استخلفك الإمام. طيب، تكمل الركعة. زين، وبعد ذلك تجلس التشهد الأول بالمامومين، مكانك إمام. طيب، إذا أكملت التشهد الأول ماذا تفعل؟
1: أقوم أكمل الركعتين ما بقي لي.
0: وحدك يعني تكمل؟
1: نعم
0: منفرد.
1: منفرد
0: طيب، وإذا كان عندك أيضا مقيمون أيضا
1: يكملون بأنفسهم
0: يكملون فرادى، طيب، فإذا أكملت ما عليك؟
1: أسلم بعد.
0: طيب، والمسافرون ماذا يفعلون؟
1: ينتظرون
0: ينتظرون حتى تسلم، فإذا سلمت سلم
1: أسلم.
0: الجميع، وكذاك؟
1: كذا.
0: طيب، شكرا، أحسنت. أكيد. بعده؟
2: نعم شيخ.
0: أنت مسافر تصلي خلف إمام مقيم، سمعت؟
2: نعم.
0: واستخلفك المقيم، استخلفك المقيم، هل تكمل صلاة مسافر ولا صلاة مقيم؟
2: صلاة المقيم.
0: صلاة المقيم، لأنك أحرمت على إيش؟ على أنك تصلي
2: أربع
0: خلف
2: ركعات.
0: إمام، والمسافر إذا صلى خلف إمام مقيم وجب عليه أن يصلي كم؟ أربعا، وكذا؟
2: نعم.
0: فأنت تكمل صلاة المقيم كم؟ أربع ركعات.
2: نعم.
0: وكذا؟
2: نعم.
0: سمعت؟
2: سمعت.
0: طيب، شكرا. طيب، نواصل الحديث. الشيخ ذكرنا حين ينبغي يكون تعرف القاعدة هذه، عندما تقول إذا فسد صلاة الإمام، تقول بعض العلماء قال تفسد صلاة المأمومين، وإذا انتقض صلاة الإمام انتقض صلاة المأمومين وعليهم الإعادة. هل عرفتوا أن مبني على إيش؟ على الارتباط، وكذلك وإذا عرفتم أيضا على أن مثلا لا تفسد صلاة المأموم بصلاة الإمام، ولا تنتقض صلاة الإمام بصلاة الإمام، والإمام له أن يستخلف غيره يفسد صلاته، هذه المسائل كلها مبنية على إيش؟ على القول، على القول
3: وعدم الارتباط،
0: وعدم الارتباط. وناظم أيضا ذكرنا على مسألة أخرى حتى تصور تصور كامل، قال وذنب أما، وذنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. قل هو معنى أما، أما بنا صار إماما، أما بنا صلى بهم جماعة إمام، وهو على جنابة، بين أجنبه في الصلاة ولا كان على جنابة،
3: كان على جنابة.
0: وهنا يعطيكم أن الارتباط وعدم الارتباط، ولو دخلها بنار، ولو دخلها وهو على جنابة أو بثوب النجس أو على غيره، ما أدري شيء، على البيان حتى تصور، لأن بعض العلم حكى الاتفاق أن إذا مثلا إذا دخلها بناقض فصلاته فاسدة وصلاة المأمومين أيضا فاسدة، لكن لا، ولو دخلها بناقض خلاف مستمر، ونبين أنه قال وجنب أما، متى كان جنب؟ قبل ولا بعد دخول؟
3: قبل.
0: وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، خلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا بناء على أن صلاتهم مرتبطة بالصلاة الإمام، ويرى بعضهم بأنه حكم جرى، بناء على أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام. كم قول ذاك هنا؟
3: قولي.
0: هذا الكلام في أي شيء؟ إذا كان جنبا، أنا أزيدكم قولا ثالثا في هذه المسألة خاصة، في المسألة الخاصة. معنى أنتم عرفتم أن الإمام عليه الإعادة، عليه الإعادة؟
3: عليه.
0: الإمام عليه الإعادة؟
3: عليه.
0: عليه الصلاة. أن يصلي بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ما كذلك؟ طيب. هل على المأمومين إعادة؟ خلاف. بناء على إيش؟ على الارتباط وعدم؟ طيب. أنا قلت أزيدكم قولا ثالثا، وأنا على أن المأمومين لا إعادة عليهم إلا من كان على قفوة الإمام، على قفوة الإمام هذا العيد. الباقون هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كل ما عليهم عليه. لأي شيء؟ هل تعرفون لماذا؟ لأن الجنب يقطع الصلاة. قالوا مثلا إذا مر الجنب أمام مصلي دون ثلاثة أذرع على قول، دون سبعة أذرع على

0: قول، ودور العشر ذراع على قول، ودور خمس عشر ذراعا على قول، ها تفسر صلاة إيش؟ من مر أمامه. حينئذ هذا قطع الصلاة على من؟ على من كان
1: على السترة،
0: على من كان خلفه، على من كان خلفه مقاوما. حينئذ مثلا هل على المأمومين إعادة ولا ليس على إعادة؟ كم قول؟ ثلاث أقوال، لعالي وعلي وعلي. القول الثالث لا إعادة عليهم إلا من كان إيش؟
1: في قفة الإمام.
0: هذا مبني على هذا القول عليه إيش؟ على أن القلب يقطع يقطع الصلاة. ما في ذلك؟ وقلوب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يقلب. قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم الجمع. انتقل عداد من هنا مسألة إذا فسد صلاة المأموم هل تبر بصلاة الإمام؟ وإذا فسد صلاة الإمام هل تبر بصلاة المأمومين؟ عرفتم ما في هاتين المسألتين. ثم عن الناظم انتقل إلى مسألة أخرى قال وإن يكون حال الصلاة التبس، وإن يكون حال الصلاة التبس عليه يسألن من به التسليم ويأخذن بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلام، وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق. أقل ذاك سبعة متفقة، أقل ذاك سبعة متفقة، وقيل خمسة وفيهم، وقيل خمسة وفيهم الثقة، وقيل خمسة وفيهم الثقة. كل عدد وقت انتهى نقف في هذه المسألة مكذاك. لكن في الأبيات السابقة شيء بعض مسائل نحوية قال وقلوب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يقري هي خبر مبتدا خبر قلوب.
2: نعم الخلف فيه يقري
0: نعم
2: الخلف
0: خلفه هين هين هين خبر
2: الجملة هذه
0: جملة إيش؟
2: الخلف فيه يجري خبر للمبتدأ.
0: يعني جملة مبتدأ والخبر.
2: هنا.
0: الخلف مبتدأ وجملة يجري خبر.
2: خبره.
0: والجملة خبر مبتدأ.
2: خبر مبتدأ.
0: طيب يقول جنب يعني نكرة. لكن بس مبتدأ لم يسوى ما هو المسوى.
3: نعم.
0: فهو. أو
3: صوبة.
0: أحسن شكرا. هي موصوبة. الأما.
3: أما.
0: جملة أما صفة حال جنب. فا.
3: هكذا.
0: زين زين. وجنب الأما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري. قيل عليهم أن يعيدوا نسأل عن أن يعيدوا مصدر مؤول خفان
3: نعم
0: ليش مبتدا مؤخر عليهم قيل عليهم والجملة يقول عليهم أن يعيدوا
3: نعم نعم
0: قول القول
3: نعم
0: ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. ايش معنى حكم جرى؟ يعني يشير لنا عليه العادة ولا لا إعادة عليهم؟
1: لا
0: إعادة عليهم. طيب بارك الله فيكم. وقفنا فين في هذه المسألة؟ وإن يكون حال الصلاة التبس عليه، يعني إذا التبس على الإمام الأمر لا يدري كم صلى، صلى ركعة أو ركعتين، صلى ركعتين أو ثلاثة، صلى ثلاثة أو أربعة، كيف يفعل أولا ثم بعد الفراغ من الصلاة بماذا يومع؟ وقفنا هنا. بارك الله فيكم سجد الفتاك بسلام الله
1: آمين.
0: اللهم اغفر لنا ما خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.

وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الغني الكريم الباسط لعباده نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أهلا وسهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافق اليقين. هل خطر ببالك يوما يا صاحبي أن تنظر إلى كفيك حين تنفق فلا ترى أنك تخرج شيئا من مالك، بل ترى أنك تصب الماء في نبعك الخاص ليزداد جريانا وعذوبة؟ كيف يمكن للمنطق البشري المادي أن يقتنع أن النقص هو أعظم بدايات الزيادة، وأن عطاء المال يبني حصنا للرزق لا يهدمه؟ إن الإنسان في ظل شح النفس المكنون يحسب أن ما يمسكه بين أصابعه هو الوحيد الذي يمتلكه، بينما نسي أن الماسك للمال كالماسك للماء بقبضته، يتسرب من بين أنامله ويتلاشى. أما من يرسله بإيمان إلى خزائن الله فهو الباقي الذي لا يطاله الفناء. تأمل معي كيف يعيد الوحي الإلهي صياغة هذا المفهوم القائم على اليقين الجذاب، إذ يقول الحق جل وعلا في محكم كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. انظر كيف جاءت كلمة من شيء نكرة لتشمل كل جزئية صغيرة أو كبيرة، لقمة تطعمها، كلمة تشيعها، أو ريال خفي تسكبه في يد كسير. ولم يقل الله فهو يحفظه، بل قال فهو يخلفه، ليؤكد لك أن الخلف حقيقة كونية لا ريب فيها، تأتي في الدنيا زيادة وبركة وسكينة، وفي الآخرة نعيما خالدا. إنها التجارة التي لا تعرف الكساد أبدا، لأن الشريك فيها هو رب السماوات والأرض. ولقد رسم لنا الهدي النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم أعظم التصويرات لهذا اليقين، فقد أخرج في مسند الإمام الربيع بن حبيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل يتفضل عليك، كما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قوله: ما نقصت صدقة من مال. كيف لا ينقص المال وهو يخرج عددا؟ لأن ميزان الله لا يقيس بالأرقام الصماء، بل يقيس بالبركة التي تحل في البقية، فتجعل القليل كثيرا، وتدفع عن المرء من المكاره والأوجاع ما لو أنفقت فيه أموال الأرض ما دفعت. صدقة اليقين ليست اقتطاعا من ثروتك، بل هي استثمار رابح يستبقي لك جوهر النعمة. وقد حرص علماء عمان الأفاضل على ترسيخ هذا المعنى السامي في خلق المجتمع، فنجدهم يؤكدون أن اليقين في العطاء هو المحور الذي تتحول به المادة الصلدة إلى زاد روحي يربط العبد بمولاه. فالمنفق الواثق لا ينتظر شكرا من المخلوقين، ولا يخشى امتقاع أيامه بالفقر، لأنه يعلم أن نفاذ المخازن البشرية أمر حتمي، بينما خزائن العرش ملأى لا تغيضها نفقة. إن الناس في هذه الحياة ينقسمون في تعاملهم من النعم إلى صنفين: صنف يعيش بمنطق الحرص فيظل خائفا من الغد، يحاصر ماله بالقفل والشح فيسلب لذة الانتفاع به، وصنف آخر ارتقى إلى مرفأ يقين العطاء، فعلم أن أعظم لذة في الدنيا ليست في أن تأخذ، بل في أن تهب. حين تجعل يدك معبرا لفضل الله إلى خلقه، يسكن قلبك طمأنينة لا تشترى بالمال. أنت حينئذ لا تعطي بائسا لتتفضل عليه، بل تستخدم حاجته لتبني بها حياتك الأبدية. إن التجارة مع الله تبدأ حين يتحرر القلب من عبودية المادة، فيرى أن كل ما في يده إنما هو عارية مستردة، وأن الرابح الحقيقي هو من حول هذه العارية الفانية إلى رصيد ثابت لا يطاله خسران. فتذوق يا رفيق السلوك حلاوة العطاء، وستجد أن الله يملأ صدرك نورا ويمطر أيامك بالسكينة والبركة. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ المشرق، حان وقت الخطوات العملية التي تحول هذا اليقين إلى أمر مشهود في يومك. خذ جزءا من مالك أو طعامك أو جهدك في هذه اللحظة، واقطع عهدا على نفسك أن تقدمه اليوم لمن يحتاجه دون أن تنتظر منه ثناء أو كلمة شكر. أنفق بقلب يستشعر وعد الله بالخلف، وتأمل كيف سيمسي صدرك مملوءا بالراحة، وكيف ستفتح لك أبواب من البركة كنت تظنها مغلقة. أستودع الله أرواحكم وسخاء قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه خلاق رزاق، جعل لنا من الهدايات ما يربي النفوس على الصدق والإخلاص ومكارم الأخلاق. يدرك المتأملون في تاريخ مجتمعنا المبارك أن لأهل هذه الديار سمتهم الأصيل وسجيتهم المتجذرة صيغت مدى الأيام على فضائل ومكارم ومحامد، وصنعت في ظلال شريعة غراء على قيم نبيلة، سجية تجنح إلى الوحدة والتآلف والرفق واللطف وحسن التعامل وجميل التعاون. أرض طيبة قد بوركت وزكت، جبل أهلها عبر الزمان على حب الخير وكراهية العنف، جاعلين من تلاحمهم المجتمعي سدا منيعا حاميا لمجتمعهم من عواصف الفتن وسبل التطرف التي تتأجج حولهم. سجية متأصلة ناجمة عن وعي مجتمعي عميق يتوارثه أهلها جيلا بعد جيل، مدركين أن القوة والعزة والاستقلال منابعها التآلف واللطف والتفاهم بمنأى عن دواعي الفرقة وبواعث النزاع. وقد تطرأ على الساحة ظروف استثنائية أو تلوح في الأفق تحديات

يجعل البعض يجنح أحيانا إلى مجافاة هذا الخط ومخالفته، إلا أن تلك النوازع الطارئة ما تلبث أن تتبدد وتزول متلاشية أمام هذا السمت المعهود والسجية المستقرة. مجتمع راسخ بثوابته يمتاز بالرفق والحكمة والتعقل، وإن أثيرت الزوابع رافضا الحيدة عن

0: ليس تماسك يعكس بركة المساعي الجماعية الحميدة وفضيلة الالتزام والانضباط والاستقامة وخطورة الانسياق وراء الانفعالات والعواصف الهوجاء. مجتمع أبي يهنأ سلاما ووئاما يعلو فيه صوت رفق أهله وتقواهم، بقي عصيا على حملات التبعية ونداءات الافتراق. هنا جمعنا الثابت الراسخ، هنا طودنا السامق الشامخ، هنا أنفس بالهدى زينت وجملها مجدنا الباذخ، ودار المكارم جناتها ومنهلها الناضح الناضخ، سلام عليها وقطانها له طيبه الفائح الفائخ. فهيا بنا لله ربنا مع من يزينهم الرفق في الأمر كله، الثابتين على السجية الطيبة، المهتدين بمنارة الهدى الساطعة التي تنير الدروب لهم وللأجيال مهما تبدلت الأحوال. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم عبر هذا الأثير في هذه الحلقة من برنامجكم من أنباء الرسل، حلقة مباركة بإذن الله بنفحات كتاب الله سبحانه وتعالى وسير أنبيائه الكرام، نتدارس أنباءهم لنأخذ منها العبر والعظات مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي. حياكم الله دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا، بارك الله فيكم،
1: جزاكم الله خيرا. وما أروع هذه العبر والعظات التي تستقى من هؤلاء العظماء عليهم السلام، وذكر بعضهم وذكرت سور أيضا بأسمائهم، منهم النبي يونس عليه السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن أنبياء الله تعالى ورسله عليهم السلام شيقا طريا طريفا آخذا بالعقول والقلوب، جاذبا إلى الإنصات إليه وأخذ العظة والعبرة والاستفادة من سير هؤلاء العظماء الكرام عليهم السلام في حياة الناس وفي حياة المجتمعات وفي حياة الشعوب، وما يحدث لدينا من أحداث متسارعة وأحداث كبيرة في هذا الزمن يستحق الوقوف عند حياة الأنبياء السابقين وما كان في تلك السير المباركة من ارتباط بالله سبحانه وتعالى، ومن النظر في تلك الأحداث وما ترتب عليها من خير أو من شر، من خير في حق المؤمنين ومن شر في حق المكذبين. كل ذلك يدعونا إلى النظر في سير هؤلاء العظماء نظرة ثاقبة نستفيد منها في حياتنا لأنفسنا ولأبنائنا ولإخواننا ولمجتمعاتنا، ويمكن أن يستفيد الجميع من سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويونس صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله الصلاة والسلام، حقيقة من الأنبياء الكرام العظام الذين سطرت آيات الكتاب العزيز فيهم ملحمة مباركة. ويكفي أنه عليه السلام سميت إحدى سور القرآن الكريم باسمه، سورة يونس، وذكر في كتاب الله تعالى في عدة سور وفي عدة مواضع، وكان عليه السلام نموذجا للإنسان الصالح الذي يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويعتصم به ويعود إليه وينيب إليه ويثوب ويؤوب إليه عند اشتداد الكرب. ولذلك أصبح دعاء يونس عليه السلام من الأدعية المأثورة في حياة المسلمين، وربما يتصدر هذا الدعاء المبارك الذي قاله عندما التقمه الحوت، وهو قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أصبح هذا الدعاء منهجا مرسوما للدعاء والداعين والمتضرعين. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن هذا الدعاء هو من أعظم الأدعية التي تنكشف بها الكرب وتنجلي بها الغمم، ويجيب الله تعالى على إثره الإنسان اللاجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ويونس عليه السلام له أيضا وصف صاحب الحوت وذو النون كما في آيات سنأتي عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهو يونس الاسم الصريح، وهو صاحب الحوت، وباللغة المرادفة ذو النون كما قال الله تعالى وذا النون. فذو هي بمعنى الصاحب، تستعمل لفظة ذو للرجل وذات للمرأة، أو ذو للمذكر وذات للمؤنث. فقول الله سبحانه وتعالى وذا النون أي صاحب النون، والنون هو الحوت، وسمي الحوت بالنون لأن تقاسيم جسده يشبه حرف النون كما هو معروف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما وصف يونس عليه السلام بهذا الوصف صاحب الحوت، هناك قصة تتعلق بهذا المعنى، ليس من باب الوصف العادي، وإنما الحدث المهم في حياة هذا النبي الكريم ارتبط بحادثة معينة ذكر الله تعالى بها رسوله محمد عليه السلام وأخبره به، وصار الموقف الذي تعرض له يونس عليه السلام مستحقا للنظر واجتلاب العبرة والنظر في فيما حدث وفي العاقبة التي ترتب عليها.
1: نعم، لأن كما نلاحظ أن الأنبياء مثلا أو الكثير من الأنبياء تذكر محاوراتهم أقوامهم وما دار بينهم والحجج وما شابه ذلك. أما سيدنا يونس عليه السلام فلون مختلف.
2: نعم، الأمر يخصه بالدرجة الأولى. وفي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف في المرحلة المكية عندما كان عليه السلام ما زال في مكة لم يهاجر، فكان أول ما فعله من التوجه خارج مكة الذهاب إلى الطائف، بحكم أن الطائف من أقرب القرى إلى مكة، وما حدث معروف من أن أهل الطائف وهي قبيلة الثقيف ردت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تؤمن به، ورجع عليه السلام، والقصة معروفة طبعا عندما أغروا به المجانين والصبيان والسفهاء، ف رموا النبي محمد عليه السلام بالحجارة، فالنبي عليه السلام رجع إلى مكة، وفي الطريق مر على بستان لشيبة وعتبة ابني ربيعة، وكانت قريش تجعل الطائف مستراحا لها، والطائف بلدة جميلة وهواؤها عليل وهي صالحة للزراعة، بخلاف مكة التي كانت الزراعة فيها قليلة بسبب شح الماء وبسبب أيضا أنها أرض صخرية. فكانوا يذهبون إلى الطائف، وكانت لعدد من أهل مكة من سكان مكة أموال ومزارع خارج مكة ولا سيما الطائف. فالنبي عليه السلام وهو عائد مر على تلك المزرعة التي هي لشيبة وعتبة ابني ربيعة، فاستظل بإحدى الأشجار، وكان كل من شيبة وعتبة موجودين في البستان في تلك اللحظة، فأرسل غلاما لهما اسمه عداس، وأعطياه طبقا من عنب وحمله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه، فالنبي عليه السلام أكل بعد أن قال بسم الله، ثم سأل من أين أنت؟ النبي محمد عليه السلام يسأل عداسا هذا من أين أنت؟ قال من نينوى. نينوى طبعا بلدة أو يعني مدينة معروفة في العراق الآن نفس الاسم، وهي يعني بلدة قديمة عرفت في التاريخ و موجود الاسم إلى الآن. وقال له النبي محمد عليه السلام من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى. فتعجب عداس يعني وسأل يعني ما معرفتك به، كيف تعرفه؟ فقال النبي محمد عليه السلام ذاك نبي وأنا نبي في بعض الألفاظ، وأرسله الله وأرسلني كما أرسله، أو ما هذا معناه. وفي بعض الروايات أيضا من بلدة الرجل الصالح يونس بن متى، فعندما سأل قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد أخبرني الله تعالى عنه. فربما النبي محمد عليه السلام يشير إلى مثل قوله جل شأنه ولا تكن كصاحب الحوت، وكذلك الآيات الأخرى التي تكلمت عن يونس عليه السلام، فقصته حاضرة في القرآن الكريم. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أرشده الله تعالى إلى فهم قصته وأخذ العظة والاعتبار منها، كانت أيضا هذه القصة وهذا الخبر من المختص بيونس عليه السلام حاضرا أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استفاد منه في مثل هذا الموقف. ولذلك قال إن أو يروى أن عداسا هذا عندما سمع هذا الكلام أقبل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقبله ويقبل حتى قدميه، وحتى خاف عليه عتبة وشيبة ابن ربيعة من أن يسلم. فهذا التوجيه الرباني النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء من هذه الآية ولا تكن كصاحب الحوت أو من الآيات الأخرى الخاصة بيونس عليه السلام، جعلت يونس عليه السلام وقصته مثالا حاضرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: مثال حاضر ومشاهد مهيبة أيضا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التأسي بهذا النبي الكريم عليه السلام جميعا. و في هذه اللحظات يدعون المخرج سيف القرداني للاستماع إلى هذه الآية الكريمة.

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، نعود إليكم وإلى يونس عليه السلام لنأخذ العبر والعظات. وكان شيخنا الدكتور ناصر السابع يحدثنا عن عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وعن عداس وما جاء من موقف شريف في هذه اللحظات التي كانت صعبة على النبي عليه الصلاة والسلام حين عودته من الطائف وما لاقاه فيها من أذى.
2: نعم، كما ذكرت أصبحت قصة النبي يونس عليه السلام قصة ماثلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاضرة في سيرته الشريفة، والله تعالى عندما يوجه نبيه محمد عليه السلام إلى شيء معين فحتما النبي محمد عليه السلام هو أول الممتثلين للتوجيه الإلهي، ولذلك جعل الله تعالى قصته قصة يونس عليه السلام من النماذج التي ينبغي للنبي محمد عليه السلام أن ينظر فيها، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. طبعا سنأتي على تفاصيل يخص هذا المعنى، وكذلك في الآية الأخرى وذا النون إذ ذهب مغاضبا. ذا النون، هذه الآية جاءت في سورة الأنبياء في سياق ذكر الأنبياء عليهم السلام، فذكر ذو النون وهو يونس عليه السلام صاحب الحوت. إذ ذهب مغاضبا، وسنأتي كما ذكرت على التفاصيل الخاصة بهذه القصة، مع أن قصة يونس عليه السلام لم تأخذ حيزا كبيرا من سور القرآن الكريم، وذكر يونس عليه السلام باسمه الصريح 4 مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى. أول ذكر له من حيث ترتيب سور القرآن الكريم في سورة النساء في قول الله جل شأنه إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. هنا ذكر مجرد ذكر، ليس هناك أي تفصيل في سورة النساء عن يونس عليه السلام. في الموضع التالي من حيث الترتيب القرآني في سورة الأنعام في قول الله جل شأنه، طبعا سورة الأنعام ذكرت مجموعة من الأنبياء في سياق واحد في نفس الصفحة من الآية رقم 83 إلى الآية رقم 90، بداية من قول الله جل شأنه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.
1: إذن هي في سياق ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام.
2: يعني هذه الآية أو هذه الآيات قرنت أكثر الأنبياء المعروفين في سياق واحد، هل يونس عليه السلام من بني إسرائيل أم لا؟ طبعا أيضا محل خلاف وربما نذكره إن شاء الله تعالى لاحقا، لكن هذا هو الموضع الثاني الذي يذكر يونس عليه السلام باسمه، ولم يذكر أي شيء آخر في هذه الآية إلا أن الله تعالى قال عنه وعن من ذكر معه واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الهداية طبعا تشير إلى الصلاح وإلى القرب من الله سبحانه وتعالى، والاجتباء هو أحد الاختيارات اللفظية القرآنية لمعنى النبوة والرسالة، الذي يعني يبدو أن كل موضع ذكر فيه الاصطفاء والاجتباء هذان اللفظان،
1: وهنا ذكر التفضيل أيضا في ختام ذكر الأنبياء عليهم السلام.
2: نعم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، فالاجتباء هنا يشير إلى أنه عليه السلام من أنبياء الله سبحانه وتعالى، فضلا عن كونه عليه السلام أيضا في سياق واحد مع هؤلاء الأنبياء العظام، لكن تأكيد ذلك بالاجتباء يشير إلى هذا المعنى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام داخل ضمن هؤلاء الأنبياء والرسل من حيث اصطفاء الله تعالى لهم.
1: إذن تأكيد قراني على أن يونس عليه السلام ذا النون من أنبياء الله الكرام عليهم السلام الذين اصطفاهم واجتباهم وأرسلهم بوحيه الشريف لهداية الناس. في ختام حلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل لا يسعنا إلا أن نتقدم الشكر الجزيل لشيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي على هذا العطاء الجميل، ونشكركم مستمعينا على حسن إصغائكم. نلتقيكم بحول الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم، حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
3: الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية التاسعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد تقدم أن أخت إن تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، وقد تقدم خبرها على اسمها، فالخبر هو الجار والمجرور لهم، فالجار والمجرور لهم في محل رفع خبر أن، وقد تقدم خبرها على اسمها. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وتقدير الكلام كائن لهم أو يكون لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. أجرا اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كبيرا صفة لكلمة أجرا، ولذلك وقعت منصوبة لأن الصفة تتبع الموصوف، كبيرا صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض. وقد تقدم أن التقدير ويبشرهم بأن لهم أجرا كبيرا، أو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحرف الجر المنزوع، لأن حرف الجر على هذا الوجه وإن نزع يبقى أثره، على حد قول الشاعر: إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت إلى كليب، فنزع الخافض وهو إلى وبقي أثره وهو الجر، ولذلك جرت كلمة كليب. والجملة الفعلية: يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا في محل رفع، لأن

نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية العاشرة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وأن مع اسمها وخبرها معطوفة على أن مع اسمها وخبرها في الآية التي قبل هذه الآية، أو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في هذه الآية معطوف على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في الآية التي قبل هذه الآية. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني أن، وهما اسمها وخبرها. أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم أن، وصلة الموصول لا يؤمنون بالآخرة، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يؤمنون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه فعل الجميع. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بالآخرة جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الآخرة اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون، لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يؤمنون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون. والجملة الفعلية لا يؤمنون بالآخرة جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول الذين في هذا الموضع في محل نصب. وخبر أن أعتدنا لهم عذابا أليما، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أعتدنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لهم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ويجوز في اللام أن يكون متعلقا بالفعل أعتدى، أعتدنا لهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل أعتدى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل أعتدنا.

ويجوز في الجار والمجرور لهم أن يكون حالاً، وصاحب الحال المفعول به وهو عذاباً، وجاز أن تأتي الحال من النكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، ومن جهة أخرى فإن النكرة في هذا الموضع وقعت موصوفة، وإذا كانت النكرة موصوفة جاز أن تأتي منها الحال، حتى عد بعض النحاة النكرة الموصوفة من المعارف لا من النكرات، لأنه بذلك قد تخصصت، كما يقع ذلك من المعرفة فإنها تعين شيئا كان قبل أن يتعرف شائعا في جنسه. وعلى هذا فالجار والمجرور لهم في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لهم أو يكون لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر، ويكون حذفه واجبا، أي ويكون حذف المتعلق به واجبا. عذابا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أليما صفة لكلمة عذابا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية أعتدنا لهم عذابا أليما في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب لكونه معطوفا على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في الآية التي قبل هذه الآية، وهو أن لهم أجرا كبيرا، أو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر على جعل المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في قوله أن لهم أجرا كبيرا في محل جر، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الحادية عشرة من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يجوز في هذه الواو أن تكون عاطفة، وهذا هو الأصل، فإن الواوات في القرآن الكريم من حيث الأصل للعطف، إلا في موضعين على ما نقله الإمام العوتبي في كتاب الإبانة في اللغة العربية، وعلى هذا تكون هذه الواو عاطفة لنسق آخر الكلام على أوله، ومن المعلوم أن العطف بالواو لا يلزم منه الاشتراك في الحكم. ويجوز في هذه الواو أن تكون استئنافية، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد الواو جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يدعو الإنسان بالشر، يدعو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين، وقد وقع الرسم في هذا الموضع على خلاف المعتاد، فالأصل أو الذي جرى عليه الرسم أن الحذف يكون لفظا لا خطا، وقد وقع الحذف في هذا الموضع لفظا وخطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو التي تكون بعد العين، فالأصل يدعو والساكن الثاني هو اللام من كلمة الإنسان، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصاً

0: من التقاء الساكنين. الإنسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بالشر جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الشر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يدعو، يدعو بالشر. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يدعو، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يدعو. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. دعاء مصدر منصوب، نبين سبب نصبه أو إعرابه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن نطل على هذا المشهد من سورة هود عليه السلام، ولازلنا في قصة ذلك النبي العظيم، في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل في علاه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الله عز وجل يذكر لنا في هذه الآية الكريمة: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. الفاء في قوله فما لبث للدلالة على التعقيب، إسراع

0: عن في إكرام الضيف كما يقول العلامة ابن عاشور، ويقول: وانتفاء اللبث مبالغة في العجل. وعلى ذلك نتعلم أيها الإخوة والأخوات من هذا المشهد القرآني أن الضيف يعجل له في القراء. القراء هو الطعام المقدم للضيف، ولا ينبغي تأخير إكرام الضيف، فإن ذلك مما يدخل في نفسه الوحشة. يذهب أحدهم لزيارة فيدخل ويرحب به ولا يؤتى له بالضيافة المعتادة كالقهوة والتمر في بعض المجتمعات أو الشاي والعصير في مجتمعات أخرى، بل قد لا يقدم له حتى شربة ماء. وربما يكون الضيف في عجلة من أمره، فإذا طلب الإذن بالانصراف قيل له انتظر الضيافة، فلا هم عجلوا له في الإكرام ولا هم أذنوا له في الخروج. وهذا من الأمر العجيب، يعني أحيانا، وهذا للأسف يقع وإن كان ليس كثيرا إن شاء الله، لكن نريد أن نكون واقعيين في تعلم هذه الآداب من كتاب الله عز وجل. الله عز وجل لما ذكر الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ثم ذكر الأنبياء عليهم السلام أو كثيرا منهم أو أكثرهم، قال بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فإبراهيم كان كريما عليه السلام، وبالتالي عجل لهم في القراء، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. تجد أحيانا الضيوف ينظر بعضهم إلى بعض، ينتظرون، مدعوون على وجبة غداء أو وجبة عشاء، ويتركون لوقت ليس بالقصير، ينظر بعضهم إلى بعض وأحيانا يتأخر الوقت، قد تكون مثلا وجبة عشاء بعد صلاة العشاء مثلا في وقت الصيف والليل قصير، وربما يكون هؤلاء أتوا من مكان بعيد ويريدون العودة إلى بيوتهم. فنقول: لا، أكرم ضيوفك كما أكرمهم إبراهيم عليه السلام إذ عجل لهم في القراء. ونحن أيها الإخوة والأخوات نتعلم هذه الأخلاق أيضا من آبائنا وأجدادنا، حفظ الله الأحياء منهم ورحم صالح ميتينا. كيف أن الوجبة إذا لم تكن جاهزة شغل الضيف بأمور أخرى، يؤتى له بالقهوة، يؤتى له مرة بالفواكه، يؤتى له أحيانا نقول نخرج مثلا لجولة في المكان أو كذا، بحيث أنه لا يشعر أن الطعام يتأخر. فهذا من الأخلاق العظيمة، تعجيل القراء للضيف. هذا درسنا لهذا اليوم، ونواصل بعون الله تعالى حديثنا عن الدروس والعبر في المشهد القرآني في الحلقات القادمة. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الغني الكريم الباسط لعباده نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أهلا وسهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافق اليقين. هل خطر ببالك يوما يا صاحبي أن تنظر إلى كفيك حين تنفق فلا ترى أنك تخرج شيئا من مالك، بل ترى أنك تصب الماء في نبعك الخاص ليزداد جريانا وعذوبة؟ كيف يمكن للمنطق البشري المادي أن يقتنع أن النقص هو أعظم بدايات الزيادة، وأن عطاء المال يبني حصنا للرزق لا يهدمه؟ إن الإنسان في ظل شح النفس المكنون يحسب أن ما يمسكه بين أصابعه هو الوحيد الذي يمتلكه، بينما نسي أن الماسك للمال كالماسك للماء بقبضته، يتسرب من بين أنامله ويتلاشى. أما من يرسله بإيمان إلى خزائن الله فهو الباقي الذي لا يطاله الفناء. تأمل معي كيف يعيد الوحي الإلهي صياغة هذا المفهوم القائم على اليقين الجذاب، إذ يقول الحق جل وعلا في محكم كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. انظر كيف جاءت كلمة من شيء نكرة لتشمل كل جزئية صغيرة أو كبيرة، لقمة تطعمها، كلمة تشيعها، أو ريال خفي تسكبه في يد كسير. ولم يقل الله فهو يحفظه، بل قال فهو يخلفه، ليؤكد لك أن الخلف حقيقة كونية لا ريب فيها، تأتي في الدنيا زيادة وبركة وسكينة، وفي الآخرة نعيما خالدا. إنها التجارة التي لا تعرف الكساد أبدا، لأن الشريك فيها هو رب السماوات والأرض،

0: ولقد رسم لنا الهدي النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم أعظم التصويرات لهذا اليقين، فقد أخرج في مسند الإمام الربيع بن حبيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل يتفضل عليك، كما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قوله: ما نقصت صدقة من مال. كيف لا ينقص المال وهو يخرج عددا؟ لأن ميزان الله لا يقيس بالأرقام الصماء، بل يقيس بالبركة التي تحل في البقية، فتجعل القليل كثيرا، وتدفع عن المرء من المكاره والأوجاع ما لو أنفقت فيه أموال الأرض ما دفعت. صدقة اليقين ليست اقتطاعا من ثروتك، بل هي استثمار رابح يستبقي لك جوهر النعمة. وقد حرص علماء عمان الأفاضل على ترسيخ هذا المعنى السامي في خلق المجتمع، فنجدهم يؤكدون أن اليقين في العطاء هو المحور الذي تتحول به المادة الصلدة إلى زاد روحي يربط العبد بمولاه. فالمنفق الواثق لا ينتظر شكرا من المخلوقين، ولا يخشى امتقاع أيامه بالفقر، لأنه يعلم أن نفاذ المخازن البشرية أمر حتمي، بينما خزائن العرش ملأى لا تغيضها نفقة. إن الناس في هذه الحياة ينقسمون في تعاملهم من النعم إلى صنفين: صنف يعيش بمنطق الحرص فيظل خائفا من الغد، يحاصر ماله بالقفل والشح فيسلب لذة الانتفاع به، وصنف آخر ارتقى إلى مرفأ يقين العطاء، فعلم أن أعظم لذة في الدنيا ليست في أن تأخذ، بل في أن تهب. حين تجعل يدك معبرا لفضل الله إلى خلقه، يسكن قلبك طمأنينة لا تشترى بالمال. أنت حينئذ لا تعطي بائسا لتتفضل عليه، بل تستخدم حاجته لتبني بها حياتك الأبدية. إن التجارة مع الله تبدأ حين يتحرر القلب من عبودية المادة، فيرى أن كل ما في يده إنما هو عارية مستردة، وأن الرابح الحقيقي هو من حول هذه العارية الفانية إلى رصيد ثابت لا يطاله خسران. فتذوق يا رفيق السلوك حلاوة العطاء، وستجد أن الله يملأ صدرك نورا، ويمطر أيامك بالسكينة والبركة. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ المشرق، حان وقت الخطوات العملية التي تحول هذا اليقين إلى أمر مشهور في يومك. خذ جزءا من مالك أو طعامك أو جهدك في هذه اللحظة، واقطع عهدا على نفسك أن تقدمه اليوم لمن يحتاجه، دون أن تنتظر منه ثناء أو كلمة شكر. أنفق بقلب يستشعر وعد الله بالخلف، وتأمل كيف سيمسي صدرك مملوءا بالراحة، وكيف ستفتح لك أبواب من البركة كنت تظنها مغلقة. أستودع الله أرواحكم وسخاء قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

أو قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك

ذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس.

والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها

فعلا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث،

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا

وأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أي

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

نُطَهِّرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن مد البدل والمد العارض للسكون ومد اللين. مد البدل أيها المستمعون الكرام هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة، ومعناه في الإصطلاح إبدال الهمزة الثانية الساكنة بحرف مد من جنس حركة ما قبلها، إذا اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة. فإن كانت الهمزة الأولى مفتوحة أبدلت الثانية ألفا، نحو أأدم تصبح

آدم، وأتى تصبح آتى، وإذا كانت الهمزة الأولى مكسورة أبدلت الثانية ياءً نحو ائتوني تصبح ايتوني، وإيمانا تصبح إيمانا، وإذا كانت الهمزة الأولى مضمومة أبدلت الثانية واوًا نحو أؤتوا تصبح أوتوا. وحكم هذا المد الجواز، ومقدار مده حركتان في رواية حفص. وينقسم البدل إلى قسمين: الأول مد البدل الأصلي، وهو ما كان أصله همزتين فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة بحرف المد. الثاني المد الشبيه بالبدل، وهو أن يتقدم الهمز على حرف المد الأصلي غير المبدل من الهمز، ومثال ذلك والقرآن من قوله تعالى قاف والقرآن المجيد، ويشاءون من قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ومتكئين من قوله سبحانه متكئين عليها متقابلين، وكل ذلك وصلا. أما وقفا فهو مد عارض للسكون، ووجه الشبه بينهما تقدم الهمز على حرف المد، ووجه الاختلاف بينهما أن حرف المد الذي بعد الهمز في البدل الأصلي مبدل من الهمز الساكن، وحرف المد في الشبيه بالبدل أصلي وليس مبدلا من همز، وكذلك البدل الواقع وسط الكلمة لا يكون إلا شبيها بالبدل، ولا يؤثر وقوع زوائد قبل البدل الأصلي نحو للإيمان ويا آدم. أما حالات مد البدل: الأول أن يكون ثابتا وصلا ووقفا نحو أنبئوني مسؤولا إيلافهم. الثاني أن يكون ثابتا وصلا لا وقفا نحو المآب إسرائيل، فهي في الوصل مد بدل وفي الوقف مد عارض للسكون. الثالث أن يكون ثابتا وقفا لا وصلا نحو كلمة رأى، فهي محذوفة وصلا لالتقاء الساكنين في نحو فلما رأى الشمس، وفي كلمة جاءوا في نحو وجاءوا أباهم، فهي وصلا مد منفصل، وفي كلمة ماء الهمزة منونة فلا مد فيها وصلا، ونقف عليها مد عوض فتصبح ألفا قبلها همزة، أي مد بدل ناشئا عن مد العوض. الرابع أن يكون ثابتا في الابتداء فقط نحو الكلمات السبع، وهي إيتيا إيذا إيتي إيتنا إيتوني أوتوا أوتمنا، يكون البدل ثابتا في الابتداء فقط في الكلمات التي تبدأ بهمزة وصل تليها همزة قطع ساكنة، حيث تبدل همزة القطع حرف مد من جنس حركة همزة الوصل عند الابتداء بها، وتتحول إلى همزة ساكنة، وتحذف همزة الوصل عند الوصل بما قبلها، كما في إيتوني إيذلي، تبدل ياء عند الابتداء بها في قوله تعالى أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب.

0: وأوتمن تبدل واوا في قوله سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته. أوتمن أمانته، حيث يتم إبدال الهمزة الساكنة حرف مد ليناسب حركة همزة الوصل. وسبب ذلك أن العرب لا تجمع بين همزتين الثانية منهما ساكنة عند الابتداء، أما عند الوصل تسقط همزة الوصل وتعود الهمزة الساكنة إلى أصلها، أي لا يوجد مد بدل. المستمعون الكرام، أما المد العارض للسكون فهو مد فرعي سببه السكون، وهو أن يأتي حرف المد وبعده حرف متحرك بأي حركة ثم سكن بسبب الوقف، وسبب تسميته بالعارض لعروض سببه في الوقف وهو السكون المحض، وحكمه الجواز، وذلك لجواز قصره ومده عند كل القراء، فيقصر بمقدار حركتين أو يمد بالتوسط 4 حركات أو بالإشباع 6 حركات. ومن أمثلته: الرحمن، داود، التوراة. وأما مد اللين العارض هو أن يأتي بعد حرف اللين الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما حرف متحرك ثم سكن بسبب الوقف، ويقرأ وصلا بمقدار تحقق الحرف بلا زيادة ولا مد. وسميت حروف لين لخروجها بسهولة ويسر من غير كلفة، وحكمه حكم المد العارض للسكون وهو الجواز، وذلك لجواز قصره ومده عند كل القراء، فيقصر بمقدار حركتين أو يمد بالتوسط 4 حركات أو بالإشباع 6 حركات. ومن أمثلته: الصيف، البيت. يقول الشيخ الجمزوري: واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. وضبطه في المصحف الشريف: رأس خاء صغيرة فوق الواو أو الياء.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة التكوير التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة التكوير: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. ينتبه القارئ في كلمة الشمس لرخاوة الشين وهمسها: إذا الشمس كورت. ويخطئ بعضهم فيقف على التاء المفتوحة بترك الهمس، نحو كورت، انكدرت، يقف عليها هكذا خطأ بدون همس، أو أن ينطق الهمس مشوبا بالسين، نحو سيرت، عطلت، حشرت. وإنما اللفظ الصحيح سيرت، عطلت، حشرت. وفي كلمة العشار ينتبه القارئ لترقيق الشين فلا يقرأ العشار بالتفخيم. وفي قوله سبحانه: وإذا السماء كشطت، ينتبه القارئ لمد السماء مدا متصلا بمقدار 4 أو 5 حركات، وينتبه لترقيق

0: الكافي فلا يقرأ كشطت بالقاف قشطت، وفي قوله سبحانه فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ينتبه القارئ للمد المنفصل، فلا أقسم يمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية، وينتبه لقلقلة القاف فلا أقسم بالخنس، وينتبه لغنة النون المشددة في كلمتي الخنس الكنس فهي أكمل ما تكون، وينتبه لهمس السين الساكنة ورخاوتها خاصة عند الوقف عليها في كلمات الخنس الكنس عسعس تنفس. وفي قوله سبحانه مطاع ثم أمين يخطئ من يقرأ ثم بضم الثاء ثم والصواب فتحها. وفي قوله سبحانه وما صاحبكم بمجنون يخطئ بعضهم فيقرأ صاحبكم بقلقلة الباء صاحبكم والصواب ضمها. وينتبه للإخفاء الشفوي وما صاحبكم بمجنون. المستمعون والمستمعات، في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين في كلمة بضنين قرئت بالضاء وبالضاد، بضنين من الشك بمعنى ليس بمتهم فيما يبلغ ويخبر عن الله سبحانه وتعالى من الأنباء، وجاء ذلك في قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي، وقرأها الباقون ومنهم حفص بالضاد بضنين بمعنى أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم مما علمه الله وأنزل إليه من كتابه. وفي قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ينتبه القارئ للمد المتصل تشاءون يشاء وللمد المنفصل إلا أن كلاهما يمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة التكوير، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك.

مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحق

أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

الله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق

الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما

تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي

0: ذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متصلة حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 37 من آيات سورة البقرة، تلك الآية التي تبين حقيقة الإيمان النافع.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما الفرق بين قوله تعالى فإن وإن تولوا؟
0: فإن آمنوا، إن هي أداة الشرط هنا وهناك، أي في صدر الآية وفي قوله تعالى وإن تولوا، لكن معناهما يختلف.
1: يختلف؟
0: نعم، جاء بإن في التعبير الأول لندرة وقوع إيمانهم أو لكونه مشكوكا في حصوله، أما إن في قوله تعالى وإن تولوا فما بعدها أي الفعل الذي هو تولوا يحمل معنى التولي، فالتولي واقع منهم غير مشكوك فيه، إذن تكون إن جاء بها هنا مشاكلة لإن السابقة، وإلا فإن توليهم ليس مشكوكا فيه ولا نادرا وقوعه، وإنما هو واقع فقد تولوا بالفعل، فإن الأخيرة جاء بها مشاكلة لإن الأولى في اللفظ.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما معنى هذا الفعل تولوا وما مصدر الاشتقاق؟
0: تولوا مصدره التولي، تولى يتولى توليا، والأمر منه تولى، واسم الفاعل متول واسم المفعول متولى عنه، والمقصود من ذلك تولوا أي أعرضوا وانصرفوا عن الإيمان بمثل ما آمن به المسلمون، أي وإن تولوا عن الإيمان المطلوب منهم وأعرضوا كل الإعراض فانصرفوا تماما فإنما هم في شقاق.
1: ولكن يا أستاذنا، في قوله تعالى وإن تولوا، ألا يعتبر هذا استباقا لقوله تعالى فإن آمنوا؟
0: على كل حال، الله عالم بما سيقع منهم، وعالم بأنهم لا يؤمنون، وعالم أيضا بأنهم سيتولوا، ولكن من أنذر فقد أعذر، فالله سبحانه وتعالى يرسل الرسل وينزل الكتب لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله علمه بما كان وبما سيكون وبما هو كائن كيف يكون لو كان، علمه واحد، والتولي معلوم لله وأنهم في شقاق، ولكن يبين للمسلمين أن هؤلاء إن تولوا عن الإيمان بمثل الإيمان المطلوب أو بمثل ما آمن به المسلمون ذلك الإيمان المطلوب فإنما هم في شقاق.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: وما المراد بهذه المفردة شقاق وما أصل الاشتقاق؟
0: جميل، فإنما هم في شقاق، الشقاق كون الإنسان مشاقا أي معارضا كل المعارضة، وأصل المشاقة في الاشتقاق أن يكون الشخص في شق أي في جانب، أو هو مأخوذ من الشق أي الفرق والفلق، فالشق في الشيء فلقه وفرقه، وهو شق الأجسام، هذا هو في الأصل، والمقصود بالشقاق أي في جانب ليس كالجانب الآخر، تقول هذا شق الوادي، هذا في شق والآخر في شق، هذا هو أصل الاشتقاق، والمقصود بالشقاق هنا المشاقة والمخاصمة، فهذا هو الذي يحملهم على عدم الإيمان المماثل لإيمان المسلمين.
1: فهل لا تخبرنا شمولا يا أستاذنا عن معنى قوله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق؟
0: نعم، الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم أنهم إن تولوا عن الإيمان المطلوب وهو الإيمان المماثل لإيمان المسلمين فإنما هم في شقاق، أي مضروفون في الشقاق، فكأن الشقاق محتو عليهم لأن في معناها الظرفية، فهم في شقاق أي مستغرقون فيه وداخلون فيه دخولا تاما هم متلبسون بالشقاق أي المخالفة والمنازعة والمخاصمة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب الجملة الأخيرة في هذه الآية الكريمة؟
0: تقصد قول الحق سبحانه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم؟
2: نعم يا أستاذنا.
0: جميل جدا. الفاء نقول عنها إنها تعقيبية للجملة السابقة، فهي عاطفة تلك الجملة المضارعية على الجملة الإسمية، فسيكفيكهم الله، أو تقول عنها مفصحة عن شرط مقدر، إذا كانوا في شقاق فسيكفيكهم الله، فهو شرط مقدر، وهذا كأنه جوابه، فهي مفصحة عن شرط مقدر. نقول عن السين في سيكفيكهم:
2: حرف تسويف للمستقبل القريب يا أستاذنا.
0: حرف تنفيس، وهي كسوف. بعض العلماء يقول: السين وسوف للتنفيس كلاهما بمعنى واحد، ولكن التحقيق أن التنفيس في سوف أبعد، ولذلك زيدت الواو والفاء. سوف تعني تنفيسا مستطيلا أكثر مما تعنيه السين، فسيكفيكهم الله. قال الله تعالى: قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، وهنا فسيكفيكهم الله، فكفاية الله لرسوله كفاية مؤكدة بالسين واقعة بلا ريب.
1: يكفي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة.
0: جميل جدا. أين فاعل يكفي؟
1: لفظ الجلالة الله.
0: جميل. فسيكفيكهم الله. أما الكاف فمفعول مقدم على فاعل الفعل، والميم علامة للجمع، فسيكفيكهم الله. فسيكفيك الكاف نقول عنها مفعول أول، والهاء
1: مفعول به ثان.
0: نعم، والميم علامة للجمع، فقد اشتمل هذا الفعل على مفعولين الكاف والهاء، كلاهما ضمير متصل.
1: ولكن يا أستاذنا، هل تحسب هذه كلمة واحدة وحسب؟
0: فسيكفيكهم الله جملة مشتملة على فعل وفاعل ومفعولين، وهي جملة تامة، فهي كلام مركب مفيد وليست كلمة واحدة.
1: فهل هناك ما يشابهها في لغة القرآن يا أستاذنا؟
0: كثيرا ما نجد في القرآن الكريم جملا مشتملة على فعل وفاعل ومفعولين إلى غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم. قوله تعالى: يتساءلون، مثلا عما يتساءلون، يتساءلون عما يتساءلون، جملة مشتملة على جار ومجرور وفعل وفاعل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لضيق الوقت أرى أن نكمل إعرابنا في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. فهل هنا سؤال آخر أو يتسع الوقت لسؤال آخر؟
2: لا يتسع الوقت لذلك يا أستاذنا.
0: إذن نرجئ ما تبقى من إعراب الآية ومن بيان بعض معانيها وما فيها من مرام وأهداف إلى الحلقة المقبلة بإذن الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن نطل على هذا المشهد من سورة هود عليه السلام، ولازلنا في قصة ذلك النبي العظيم، في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل في علاه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الله عز وجل يذكر لنا في هذه الآية الكريمة: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. الفاء في قوله فما لبث للدلالة على التعقيب، إسراعا في إكرام الضيف، كما يقول العلامة ابن عاشور، ويقول: وانتفاء اللبث مبالغة في العجل. وعلى ذلك نتعلم أيها الإخوة والأخوات من هذا المشهد القرآني أن الضيف يعجل له في القراء. القراء هو الطعام المقدم للضيف، ولا ينبغي تأخير إكرام الضيف، فإن ذلك مما يدخل في نفسه الوحشة. يذهب أحدهم لزيارة فيدخل ويرحب به ولا يؤتى له بالضيافة المعتادة كالقهوة والتمر في بعض المجتمعات، أو الشاي والعصير في مجتمعات أخرى، بل قد لا يقدم له حتى شربة ماء. وربما يكون الضيف في عجلة من أمره، فإذا طلب الإذن بالانصراف قيل له انتظر الضيافة، فلا هم عجلوا له في الإكرام ولا هم أذنوا له في الخروج. وهذا من الأمر العجيب، يعني أحيانا، وهذا للأسف يقع وإن كان ليس كثيرا إن شاء الله، لكن نريد أن نكون واقعيين في تعلم هذه الآداب من كتاب الله عز وجل. الله عز وجل لما ذكر الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ثم ذكر الأنبياء عليهم السلام أو كثيرا منهم أو أكثرهم، قال بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فإبراهيم كان كريما عليه السلام، وبالتالي عجل لهم في القراء. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. تجد أحيانا الضيوف ينظر بعضهم إلى بعض، ينتظرون، مدعوون على وجبة غداء أو وجبة عشاء، ويتركون لوقت ليس بالقصير، ينظر بعضهم إلى بعض، وأحيانا يتأخر الوقت، قد تكون مثلا وجبة عشاء بعد صلاة العشاء مثلا في وقت الصيف والليل قصير، وربما يكون هؤلاء أتوا من مكان بعيد ويريدون العودة إلى بيوتهم. فنقول: لا، أكرم ضيوفك كما أكرمهم إبراهيم عليه السلام إذ عجل لهم في القراء. ونحن أيها الإخوة والأخوات نتعلم هذه الأخلاق أيضا من آبائنا وأجدادنا، حفظ الله الأحياء منهم ورحم صالح ميتينا. كيف أن الوجبة إذا لم تكن جاهزة شغل الضيف بأمور أخرى، يؤتى له بالقهوة، يؤتى له مرة بالفواكه، يؤتى له أحيانا نقول نخرج مثلا لجولة في المكان أو كذا، بحيث أنه لا يشعر أن الطعام يتأخر. فهذا من الأخلاق العظيمة، تعجيل القرى للضيف. هذا درسنا لهذا اليوم، ونواصل بعون الله تعالى حديثنا عن الدروس والعبر في المشهد القرآني في الحلقات القادمة. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
3: حان الآن موعد أذان العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما

ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه خلاق رزاق، جعل لنا من الهدايات ما يربي النفوس على الصدق والإخلاص ومكارم الأخلاق. يدرك المتأملون في تاريخ مجتمعنا المبارك أن لأهل هذه الديار سمتهم الأصيل وسجيتهم المتجذرة صيغة مدى الأيام على فضائل ومكارم ومحامد، وصنعت في ظلال شريعة غراء على قيم نبيلة، سجية تجنح إلى الوحدة والتآلف والرفق واللطف وحسن التعامل وجميل التعاون. أرض طيبة قد بوركت وزكت، جبل أهلها عبر الزمان على حب الخير وكراهية العنف، جاعلين من تلاحمهم المجتمعي سدا منيعا حاميا لمجتمعهم من عواصف الفتن وسبل التطرف التي تتأجج حولهم. سجية متأصلة ناجمة عن وعي مجتمعي عميق يتوارثه أهلها جيلا بعد جيل، مدركين أن القوة والعزة والاستقلال منابعها التآلف واللطف والتفاهم بمنأى عن دواعي الفرقة وبواعث النزاع. وقد تطرأ على الساحة ظروف استثنائية أو تلوح في الأفق تحديات تجعل البعض يجنح أحيانا إلى مجافاة هذا الخط ومخالفته، إلا أن تلك النوازع الطارئة ما تلبث أن تتبدد وتزول متلاشية أمام هذا السمت المعهود والسجية المستقرة. مجتمع راسخ بثوابته يمتاز بالرفق والحكمة والتعقل، وإن أثيرت الزوابع رافضا الحيدة عن إرثه القيمي فلا يفيء إلا إلى الرشد المألوف والنهج المستقيم المعروف. تماسك فريد، وما ضره من أرعد وأزبد في محاولاته البائسة، تماسك يعكس بركة المساعي الجماعية الحميدة وفضيلة الالتزام والانضباط والاستقامة وخطورة الانسياق وراء الانفعالات والعواصف الهوجاء. مجتمع أبي يهنأ سلاما ووئاما يعلو فيه صوت رفق أهله وتقواهم، بقي عصيا على حملات التبعية ونداءات الافتراق. هنا جمعنا الثابت الراسخ، هنا طودنا السامق الشامخ، هنا أنفس بالهدى زجنت وجملها مجدنا الباذخ، ودار المكارم جناتها ومنهلها الناضح الناضخ، سلام عليها وقطانها له طيبه الفائح الفائخ. فهيا بنا لله ربنا مع من يزينهم الرفق في الأمر كله، الثابتين على السجية الطيبة، المهتدين بمنارة الهدى الساطعة التي تنير الدروب لهم وللأجيال مهما تبدلت الأحوال. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا

وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مركز القبول الموحد يعلن عن أكثر من 33 ألف عرض دراسي في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027. 9 شهداء في غارة جوية إسرائيلية على مقر للشرطة في مدينة غزة، وقوات الاحتلال تواصل الاعتقالات واقتحام مدن بالضفة الغربية.

وفاة 100 شخص على الأقل إثر انهيار منجم ذهب في إفريقيا الوسطى. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراس باكا رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده، راجيا لعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين التطور والنمو في شتى المجالات. التقى سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسعادة السفير موسى كولاكليكايا نائب وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتنامية بين سلطنة عمان والجمهورية التركية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أعلن مركز القبول الموحد نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله. وأوضح المركز أن عدد الذين حصلوا على عروض دراسية بلغ 33,300 وطالبا واحدا من إجمالي المتقدمين الناجحين البالغ عددهم 46,934 طالبا وطالبة. وأوضح المركز أن عدد المقاعد الدراسية المطروحة وصل إلى 34,113 مقعدا، وبنسبة نمو قدرها 17% عن العام الماضي، مضيفا أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية استحوذت على النسبة الأكبر من العروض الدراسية تلتها البعثات والمنح الداخلية ثم البعثات والمنح الخارجية. استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية على مركز للشرطة في مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن مبنى شرطة البلديات في البلدة القديمة بوسط مدينة غزة استهدف بصاروخين على الأقل، ما أوقع دمارا كبيرا وأضرارا في المباني المجاورة. وفي الضفة الغربية طالت الاعتداءات الإسرائيلية مدن القدس والجليل ونابلس، حيث شهدت اقتحامات واعتقالات بالإضافة إلى هجمات المستوطنين على منازل فلسطينيين. واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان حيث قتل وأصيب عدد من اللبنانيين، كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم والتجريف. وأفادت مصادر لبنانية أن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية وكفر رمان وأطراف بلدة دير سريان، وأطلقت عددا من القذائف على بلدة مجدل زون والأودية المجاورة. ونبقى في الشأن اللبناني، حيث حذرت الأمم المتحدة من استمرار أزمة النزوح في جنوب لبنان رغم عودة 860 ألف نازح إلى مناطقهم. وأوضحت المنظمة الأممية أن تراكم الأنقاض على نطاق واسع والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية الأساسية واستمرار انعدام الأمن أدى إلى إيقاف خدمات الصحة والمياه والكهرباء. وأشارت الإحصاءات إلى أنه لا يزال نحو 360 ألف نازح، بينهم 22 ألف شخص على الأقل، يعيشون في ملاجئ جماعية. وفي سوريا اقتحمت قوة تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبات الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، حذر مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون

الإنسانية في اليمن من استمرار المخاطر التي تواجه العمل الإنساني وتراجع التمويل، موضحا أن استهداف العاملين أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية يعرض حياة المحتاجين للخطر ويقوض جهود الاستجابة للأزمة. وأكد البيان على أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها حدة في العالم، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري ممولة بنسبة 20% فقط، الأمر الذي يفرض ضغوطا كبيرة على قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة برامجها وتوفير الموارد اللازمة للمحتاجين. قتل وجرح عدة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة خيرسون الأوكرانية، كما شنت كييف هجوما بمئات الطائرات المسيرة فوق عدة مناطق روسية. في غضون ذلك أجرت أوكرانيا وروسيا عملية تبادل جديدة للأسرى شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين، وأوضحت كييف أن أكثر من 15,000 مدني أوكراني محتجزون في السجون الروسية. أعلنت كوريا الجنوبية أن جيشها والجيش الأمريكي اتفقا على اختصار مدة تدريباتهما العسكرية. وقال الجيش الكوري الجنوبي أن التدريبات الجارية مع الولايات المتحدة ستنتهي يوم الجمعة المقبل وليس في 27 أغسطس كما كان مقررا، مضيفا أنه تم الاتفاق كذلك على تقليص حجم التدريبات الميدانية المشتركة. من جهتها جددت كوريا الشمالية إدانتها للمناورات العسكرية الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حتى بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجمها. توفي 100 شخص على الأقل وأصيب آخرون في انهيار أرضي بمنجم للذهب في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون، وأفادت مصادر محلية أن الحادث نجم عن انهيار العديد من الأنفاق التي كان يعمل فيها عمال مناجم تحت الأرض. وتعد الانهيارات الأرضية أمرا شائعا في مناجم إفريقيا الوسطى التي تتمتع بتربة غنية وغالبا ما يتم استغلالها بشكل غير قانوني. توفي 10 أشخاص جراء فيضانات عقبت أمطارا غزيرة ضربت جنوب غرب الصين، وأوضحت السلطات أن الوفيات نتجت عن انهيار طيني على أحد المنازل، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الآلاف خشية انهيارات طينية جديدة جراء توصل الأمطار في أعالي الجبال، ما قد يؤدي إلى سقوط الرمال والحجارة المتناثرة. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مركز القبول الموحد يعلن عن أكثر من 33,000 عرض دراسي في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027. 9 شهداء في غارة جوية إسرائيلية على مقر للشرطة في مدينة غزة، وقوات الاحتلال تواصل الاعتقالات واقتحام مدن بالضفة الغربية. وفاة 100 شخص على الأقل إثر انهيار منجم ذهب في إفريقيا الوسطى. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.

تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن مد البدل والمد العارض للسكون ومد اللين. مد البدل أيها المستمعون الكرام هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة، ومعناه في الإصطلاح إبدال الهمزة الثانية الساكنة بحرف مد من جنس حركة ما قبلها، إذا اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة. فإن كانت الهمزة الأولى مفتوحة

كانت الهمزة الأولى مكسورة أبدلت الثانية ياء نحو ائتوني تصبح ايتوني، وإيمانا تصبح إيمانا. وإذا كانت الهمزة الأولى مضمومة أبدلت الثانية واوا نحو أؤتوا تصبح أوتوا. وحكم هذا المد الجواز، ومقدار مده حركتان في رواية حفص. وينقسم البدل إلى قسمين: الأول مد البدل الأصلي، وهو ما كان أصله همزتين فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة بحرف المد. الثاني المد الشبيه بالبدل، وهو أن يتقدم الهمز على حرف المد الأصلي غير المبدل من الهمز، ومثال ذلك والقرآن من قوله تعالى قاف والقرآن المجيد، ويشاءون من قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ومتكئين من قوله سبحانه متكئين عليها متقابلين، وكل ذلك وصلا. أما وقفا فهو مد عارض للسكون، ووجه الشبه بينهما تقدم الهمز على حرف المد. ووجه الاختلاف بينهما أن حرف المد الذي بعد الهمز في البدل الأصلي مبدل من الهمز الساكن، وحرف المد في الشبيه بالبدل أصلي وليس مبدلا من همز، وكذلك البدل الواقع وسط الكلمة لا يكون إلا شبيها بالبدل، ولا يؤثر وقوع زوائد قبل البدل الأصلي نحو للإيمان ويا آدم. أما حالات مد البدل: الأول أن يكون ثابتا وصلا ووقفا نحو أنبئوني مسؤولا إيلافهم. الثاني أن يكون ثابتا وصلا لا وقفا نحو المآب إسرائيل، فهي في الوصل مد بدل وفي الوقف مد عارض للسكون. الثالث أن يكون ثابتا وقفا لا وصلا نحو كلمة رأى، فهي محذوفة وصلا لالتقاء الساكنين في نحو فلما رأى الشمس، وفي كلمة جاءوا في نحو وجاءوا أباهم، فهي وصلا مد منفصل، وفي كلمة ماء الهمزة منونة فلا مد فيها وصلا، ونقف عليها مد عوض فتصبح ألفا قبلها همزة، أي مد بدل ناشئا عن مد العوض. الرابع أن يكون ثابتا في الابتداء فقط نحو الكلمات السبع، وهي إيتيا إيذا إيتي إيتنا إيتوني أوتوا أوتمنا، يكون البدل ثابتا في الابتداء فقط في الكلمات التي تبدأ بهمزة وصل تليها همزة قطع ساكنة، حيث تبدل همزة القطع حرف مد من جنس حركة همزة الوصل عند الابتداء بها، وتتحول إلى همزة ساكنة، وتحذف همزة الوصل عند الوصل بما قبلها كما في إيتوني إيذلي، تبدل ياء عند الابتداء بها في قوله تعالى أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب،
إيتوني بكتاب من قبل هذا.

0: وقوله سبحانه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ائذن لي ولا تفتني. وأؤتمن تبدل واوا في قوله سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته، أؤتمن أمانته، حيث يتم إبدال الهمزة الساكنة حرف مد ليناسب حركة همزة الوصل. وسبب ذلك أن العرب لا تجمع بين همزتين الثانية منهما ساكنة عند الابتداء، أما عند الوصل تسقط همزة الوصل وتعود الهمزة الساكنة إلى أصلها، أي لا يوجد مد بدل. المستمعون الكرام، أما المد العارض للسكون فهو مد فرعي سببه السكون، وهو أن يأتي حرف المد وبعده حرف متحرك بأي حركة ثم سكن بسبب الوقف، وسبب تسميته بالعارض لعروض سببه في الوقف، وهو السكون المحض، وحكمه الجواز، وذلك لجواز قصره ومده عند كل القراء، فيقصر بمقدار حركتين، أو يمد بالتوسط 4 حركات، أو بالإشباع 6 حركات. ومن أمثلته: الرحمن، داود، التوراة. وأما مد اللين العارض هو أن يأتي بعد حرف اللين الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما حرف متحرك ثم سكن بسبب الوقف، ويقرأ وصلا بمقدار تحقق الحرف بلا زيادة ولا مد. وسميت حروف لين لخروجها بسهولة ويسر من غير كلفة، وحكمه حكم المد العارض للسكون، وهو الجواز، وذلك لجواز قصره ومده عند كل القراء، فيقصر بمقدار حركتين، أو يمد بالتوسط 4 حركات، أو بالإشباع 6 حركات. ومن أمثلته: الصيف، البيت. يقول الشيخ الجمزوري: واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. وضبطه في المصحف الشريف: رأس خاء صغيرة فوق الواو أو الياء.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة التكوير التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة التكوير: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. ينتبه القارئ في كلمة الشمس لرخاوة الشين وهمسها: إذا الشمس كورت. ويخطئ بعضهم فيقف على التاء المفتوحة بترك الهمس، نحو كورت، انكدرت، يقف عليها هكذا خطأ بدون همس، أو أن ينطق الهمس مشوبا بالسين، نحو سيرت، عطلت، حشرت. وإنما اللفظ الصحيح سيرت، عطلت، حشرت. وفي كلمة العشار ينتبه القارئ لترقيق الشين، فلا يقرأ العشار بالتفخيم. وفي قوله سبحانه: وإذا السماء كشطت، ينتبه القارئ لمد السماء مدا متصلا بمقدار 4 أو 5 حركات، وينتبه لترقيق الكاف فلا يقرأ كشطت بالقاف، قشطت.

0: وفي قوله سبحانه: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. ينتبه القارئ للمد المنفصل، فلا أقسم، يمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية. وينتبه لقلقلة القاف، فلا أقسم بالخنس، وينتبه لغنة النون المشددة في كلمتي الخنس الكنس، فهي أكمل ما تكون. وينتبه لهمس السين الساكنة ورخاوتها، خاصة عند الوقف عليها في كلمات الخنس الكنس عسعس تنفس. وفي قوله سبحانه: مطاع ثم أمين، يخطئ من يقرأ ثم بضم الثاء ثم، والصواب فتحها. وفي قوله سبحانه: وما صاحبكم بمجنون، يخطئ بعضهم فيقرأ صاحبكم بقلقلة الباء صاحبكم، والصواب ضمها. وينتبه للإخفاء الشفوي: وما صاحبكم بمجنون. المستمعون والمستمعات، في قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين، في كلمة بضنين قرئت بالضاء وبالضاد، بضنين من الشك، بمعنى ليس بمتهم فيما يبلغ ويخبر عن الله سبحانه وتعالى من الأنباء. وجاء ذلك في قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي، وقرأها الباقون ومنهم حفص بالضاد، بضنين، بمعنى أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم مما علمه الله وأنزل إليه من كتابه. وفي قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ينتبه القارئ للمد المتصل تشاءون يشاء، وللمد المنفصل إلا أن، كلاهما يمد 4 أو 5 حركات لحفص من طريق الشاطبية. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة التكوير. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة، إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله

أكثره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقد

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

لك. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا

لا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن

إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن

0: بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: فلا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي. أعوذ بالله.

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
2: لفضيلة الشيخ حمود بن حميد.

0: الصواف وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال. وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق. أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة. وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون. وقال قوم في سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله وكره التسبيح وهو فاسد إذ خلتا به الدليل الوارد. لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء. وإن يكن إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عم فقيل يرضون ويتركونه. وقال بعض بل يحركونه وذاك للصلاح ما فيه حرج. وقيل يبدلن من له عرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. ولينبغي على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى. ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى. فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد. وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري. قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال. وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق. أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة. وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون. وقال قوم في سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله وكره التسبيح وهو فاسد إذ خلتا به الدليل الوارد. لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء. وإن يكن إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عم فقيل يرضون ويتركونه. وقال بعض بل يحركونه وذاك للصلاح ما فيه حرج. وقيل يبدلن من له عرج. نازل الحديث حول الفصل الثاني من فصول باب صلاة الجماعة. الفصل الثاني في أحكام الإيمان. تقدم على بعض المسائل في الدروس الماضية. تقدم على النية أنه لابد من أن ينوي الإيمان بأنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يخلو. وأيضا الوقوف أن يكون موقف الإمام ومن أفضل الصلاة يكون هيش في أول
4: وقتها.
3: وإذا متى ينتظر الإمام وإذا متى ينتظر إمامهم إذا كان العذر. مراعاة الإمام أيضا للمامومين. وماذا وإذا فسر صلاة الماموم هل تضر صلاة الإمام؟ زين. وآخر مسألة معكم مسألة الارتباط. هل صلاة الماموم مرتبطة بصلاة الإمام أم لا؟ وما يتفرع على هذا.

0: تقدم كذا حاجة. فإذا وقفنا في قول ناظم وإن يكون حال الصلاة فتبسم عليه يسألن من به التفسير ويأخذ بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها إعلاله وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق أقل ذاك سبعة متفقة وحقيل خمسة وفيه متفقة. هذه المسألة واضحة. من التبس الأمر على الإمام شك إيش من التبس على الأمر شك هل صلى ركعة ركعتين هل صلى ثلاثا هل صلى ثلاثين أم ثلاثا هل صلى ثلاثا أم أربعا بقي الشك. نذكر أن يسألن من به ابتسى أي من اقتدى به من مراد يسأل من المأمومين كيف يسأله في الصلاة
1: بعد الصلاة
0: طيب كيف يتصرف وشكه في الصلاة يعني. شكه هل صلى ركعة مثلا يصلي فريضة الفجر زين هو في الركوع مثلا هل هذا الركوع ركوع الركعة الأولى أو الركعة الثانية بقي شك أو صلاة المغرب مثلا هو في التشهد جالس التشهد هل التشهد الأول أو الثاني هذا بقي شك زين
1: نعم
0: مثلا يقرأ الفاتحة بقي شك هل هذه التي معه ثالثة ولا ركعة ثالثة ولا رابعة أي بقي شك كيف يتصرف هنا تقدم الكلام معكم في الدروس الماضية قبل كل شيء يأخذ بيش بغالب ظن إذا كان عنده غالب ظن يأخذ بغالب ظن ويبني على غالب الظن وبعد أن يسلم يسجد سجدتي السهو وش الدليل؟
2: نعم شيء
0: هو
1: عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين رواه البخاري
0: ثم يسلم يتحرى الصواب فليتم عليه زين في الدليل هنا
1: فليتحرى الصواب
0: يعني ياخذ بغالب ظن
1: نعم
0: ياخذ بغالب ظن زين بعد يسلم يشي سجدتي السلام وكذا سجدتي السلام يشي سجدتي وكذا
1: نعم
0: هذا اذا كان عنده غالب ظن اذا كان عنده غالب ظن ما عنده غالب ظن ما يرجح شرط يبني
3: على اليقين
0: ثم إيش معنى يبني على اليقين؟ مثلاً شك هل هو في الركعة الأولى أو في الثانية؟ يقال نفسه في أي ركعة؟
1: الأولى.
0: الركعة الأولى. شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ إيش متيقن هو؟
1: ثلاثة.
0: متيقن الثلاثة. يقال إنه صلى ثلاثاً. وزيد أربعة. ما كذا؟
1: نعم.
0: مثلاً في صلاة المغرب وفي التشهد. شك هل التشهد الأول أو الثاني؟ يجعله
1: الأول
0: هذه ابن علي يقول ويطرح الشك وبعد ذلك يسجد أيضا قال يسجد من يسجد قبل السلام دخل بغالب باليقين يبني على اليقين يسجد قبل السلام وإيش الدليل على هذا على أنه يبني على اليقين وعلى أنه يسجد قبل السلام
1: نعم
0: فهو المجال
3: الحديث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم
0: هذا أول شيء من إذا شك في صلاته لا ممكن يسأله في الوقت هذا أليس كذلك؟ لكن كيف

0: تصرف هي هاي تصرف من يبني على غالب ظن إن كان عنده غالب، وإذا كمان عنده غالب ظن قال يبني على يقين. ثم بعد ذلك يسأل إن من به اتسع، ما اقتدى به، من يسأل ما مؤمن، هل صلينا ثلاثة أم أربعة؟ هذا مشك ثلاثة أربعة. هل صلينا مثلا الفجر ركعة ركعتين ولا صلينا ثلاثة؟ هل صلينا المغرب ثلاثة أم أربعة؟ يسألوه. طيب إذا أخبروه بأن صلاة ناقصة، أنك صليت ثلاثة، بل الصلاة رباعية صليت ثلاثة، أو الصلاة صلاة المغرب أخبروه بأنك صليت ركعتين، يأخذ بقوله ولا يأخذ بقوله؟ يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة. كذلك أيضا لو شك مثلا، نعم يعيد الصلاة، فكذا الصلاة ناقصة، ما ناقصة؟
1: ناقصة.
0: زين، فايش الدليل على أنه يسأل، على أنه يأخذ بقول المأمومين إذا أخبروه بأن الصلاة زايدة أو ناقصة؟
1: نعم شيخ.
0: فايش الدليل؟
1: نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع. رواه البخاري.
0: من أخذ بقول المؤمن مثلك؟
1: نعم.
0: لما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: أصدق ذو اليدين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ قال الناس: نعم. أخذ بقوله، زين، فقام فصلى
1: اثنتين
0: أخريين، أخذ بقوله، ما كذلك؟
1: نعم.
0: هذا دليل على أن يأخذ بقول المؤمن. ودليل آخر هناك أيضا حديث عمر،
2: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه البخاري.
0: أخذ بقول.
2: نعم.
0: وكذلك أخذ بقول. طيب. زين، هذا إذا أخبروه أن الصلاة ناقصة، يعيد الصلاة. لكن إذا أخبروه بأن الصلاة زايدة في ركعة، فالصلاة مثلا رباعية وصلى خمس ركعات، لما سألهم من أخبروه بأنك صليت خمسا، هل عليه عرض صلاة ولا ما عليه؟ بعض العلماء قال عليه عرض صلاة، لأن الحال مفروض أن يأتي بكم؟ بأربع ركعات، هو أتى بكم؟ بخمس، لابد يأتي بها كما أمر أربع ركعات. لذلك يمسك في ثلاث ركعات أو في صلاة المغرب مثلا، وتبين أنه أتى لأربع ركعات، زاد أزيادة لأن أتى بها ناسية، فكذا بعض العلماء قال عليه إعادة، وبعضهم قال لا إعادة عليه، والدليل يدل على الإعادة ولا عدم الإعادة؟
3: عدم
0: الإعادة. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسة. هذا عاد الصلاة؟
1: لا.
0: سجد سجدتين بعد ما صلى. هذا كيف تصرف الإمام ويسألهم بعد ذلك هل الصلاة فيها زيادة أو فيها نقصان؟ هذا هل يسألهم مطلقا ولو كان الجماعة كثيرين؟ لا، لكن نظم تفصيل. قال: وإن يكون حال الصلاة التبس عليه يسألن من به التبس، أي من اقتدى به، من يسأل المأمومين، ويأخذ بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها بإعلان. وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذلك سبعة متفقة، وقيل خمسة وفيهم متفقة. أن بعض العلماء قال

0: يسألهم إذا كانوا قليلين، أما إذا كانوا مأمومون كثيرين ما عليه يسألهم، مسبب على أي شيء، فما ممكن يتلف على السهم كلهم. هذا العدد الكثير كم؟ بعضهم قال 5، وبعضهم قال 7، وبعضهم قال 10. إذا كانوا 5 فما فوق على هذا القول ما عليه يسألهم. ليش ما يسألهم؟ لما ممكن يتبقى على ايش؟ على سيهو، ايش كتبون على الإمام ويسلم بحضر له؟ وقيل 7 أشخاص وقيل 10 أشخاص، هذا من جمع إذا كان عدد، وإن يكون عددا لا يتفق بالسهو، لما ممكن يكون يتفق على السهو كلهم كذلك؟
1: نعم
0: هذا معنى. طيب المسألة الآن، وإن يكون قال الصلاة التبس عليه يسألن من به التبسه ويأخذن بقوله من قالوا صحيحة أو جاء الإعلام، زين، وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق. أقل ذاك 7 متفقة، وقيل 5 وفيهم الثقة. من نكر أخبار بيالجين؟ ويكون حال الصلاة،
2: وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به التسى ويأخذن بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال، وإن يكونوا عددا لا يتفق بالسهو لا يسألهم بل ينطلق. أقل ذاك 7 متفقة، وقيل 5 وفيهم الثقة.
0: طيب، وإن يكن حال الصلاة التبس، حال الصلاة التبس عليه، الضمير يعود عليه.
1: نعم.
0: فضل حمزة.
3: يعود إلى الإمام.
0: إلى الإمام، أحسنت. يسألنا من به التسع. فيشنا من؟
1: يسألنا. نعم.
0: نعم.
1: اسم موصول في محل رفع فاعل.
0: نعم، من يجيب؟
4: نعم. اسم الموصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به.
0: مفعول به. يسألنا من ولا يسأل؟ هي الفعل.
1: ضمير.
0: ضمير. هو يعود من؟
1: إلى
0: الإمام. سألنا من أي الذي؟ يسأل المأمومين الذي اقتدوا به. يسألنا من به التسع أي ما اقتدى به، أي الذي اقتدى به، وهم المقصود بهم من؟ المأمومون. يسألنا من به التسع. ويأخذ بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاء هذا الإعلام. أي مفعول صحيحة؟
4: نعم.
5: خبر لمبتدأ محذوف.
0: خبر هي صحيحة.
5: نعم.
0: أو جاء هذا الإعلام. زين. وإن يكون عددا لا يتفق. أي مفعول عددا؟
4: نعم شيخ. نعم.
0: تفضل مجيب.
5: خبر يكون.
0: خبر. خبر كان. ويكون عددا لا يتفق. لا يتفق في السهو. هي فاعل يتفقين
5: ضمير
0: يعود
5: يعرف
0: الى العرب، والسبب بل يسألهم لا يسألهم ما عليه يسألهم بل ينطلق يذهب بعد ان يسلم، مثل اذا اخذ بغالب ظنه او بنى على اليقين عاد ما عليه يسألهم لان وصل هذا العدد، هكذا لان ما ممكن يتفقوا على ايش؟ على السهو كلهم. اقل ذلك 7 متفقه، وخير 5 وفيهم الثقة. فيش بطاب الثقة؟ خطابي. وفيهم الثقة. فيش بطاب الثقة؟
6: مبتدأ وخبر.
0: أحسنت، شكرا. مبتدأ وخبر. أين الخبر المقدم؟ فيهم. قيل 5. قالوا ذاك 7 متفقة. وقيل 5. فيش بطاب 5؟
4: نعم.
1: نعم. خبر مبتدأ.
0: خبر مبتدأ. صغير. وقيل أقل أقلهم
1: أقل
0: أقل ذاك 7، وقيل أقل ذاك
1: 5.
0: انتقل على مسألة أخرى، ذهب مسألة هذه عند انتقل النوم إلى مسألة أخرى، وهو إيش؟ وإن يكون سها يسبحون له وإن عي فيفتحون، يعني إذا سها الإمام أو عي في القراءة بماذا يؤمر المأمومون؟ كذلك نقف في المسألة ونأتي بها مخاطبة الآتية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم، صلي لكم. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تقول به.

0: بيننا وبين معاصيك
1: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
1: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
1: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل واثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
1: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صب

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بنور ربكم سبحانه، جعل في رحابه مننا سابغة وحكما بالغة. مما عزز ركائز حضارتنا الإسلامية هذه الأعمال المتعلقة بالتأليف والطباعة والنشر، فعبرها حفظ الإنتاج الفكري والرصيد المعرفي، وبها نقل هذا الإرث المشرق إلى العالم، وسهل نشر المعرفة والعلوم، وحقق الريادة العلمية، وبقيت جسورا حضارية تربط بين الشعوب وتغذي العقول عبر الأجيال. إن العمل في قطاع المكتبات والنشر رسالة حضارية وإيمانية مسهمة بأثرها في بناء العقول وتزكية القلوب وتنمية النفوس، ومن خلالها ترتبط الأمة بمعارفها وثقافتها ومصادر هدايتها، وهي تجد افتتاح وحي ربها بفريضة اقرأ، فعرفت طريق نهضتها الأول بالقراءة والعلم، وتجلى به الدليل على منزلة المعرفة في رحاب إيمانها. ومراحل صناعة الكتاب كلها أعمال لها قدرها، وبدايتها من المؤلف الذي يجتهد في تحرير علم ومعرفة، مستشعرا أن تدوين العلم صدقة جارية فلا ينقضي ثوابه بانقضاء أجله، كما جاء في الهدي النبوي الشريف. وهناك المحقق الذي يعنى بصون التراث ودقة العناية بالموروث في مخطوطاته ووثائقه، مع عمل القائمين على المراجعة والتدقيق، ومن يعنى بسلامة المحتوى. وهناك أعمال التصميم وإخراج المحتوى في حلة تعبر عن مكنونه بأشكالها وألوانها. وهناك مرحلة الطباعة وإخراج الكتاب في صورته النهائية بأوراقه وتجليده وتغليفه، ليأتي دور الناشر ليهيئ طرق وصول الكتاب للناس. ومن المهن المرتبطة بالكتاب وتقديمه للقراء أمناء المكتبات، فهم حملة رسالة علم، ينظمون المعرفة ويسهلون سبل الوصول إليها، وهم جزء من الإسهام في بناء الوعي ونشر الهداية وخدمة عشاق القراءة والباحثين عن المعرفة. وهناك العمل المتعلق بالتوزيع الذي يفتح للقراء نوافذ الانتفاع بالكتب، جهود متكاملة ليصل خير الكتب إلى طلابه ومحبيه بشراكة بين جميع أهل حلقاته ومراحله، لينالوا من الأجر بقدر ما يسروا وذللوا. وهذه الأعمال المتصلة بالتأليف والطباعة والنشر تعيد لنا الذكرى بكل فخر ومسؤولية، كيف كانت مكتبات حضارتنا الإسلامية مراكز إشعاع، حيث صناعة الأفكار ونقل المعارف وحفظ العلوم وتزكية الأجيال. إن هذه العناية بالكتب عبر حفظها ونشرها وتسويقها هي خدمة رفيعة للعلم وأهله، وسبيل للتغيير وتقويم السلوك وتعزيز الهوية، وهي من أهم مسالك تقوية صلة الناس بربهم وتحسين علاقتهم بتراثهم وأسس كرامتهم وعزتهم. فطوبى لكل شغوف بالكتب آخذا منها هداه. شغوف ويعشق شتى الكتب، يشد الرحال لها مرتغب، وينسى الهموم بأفيائها، فلا يشتكي رهقا أو تعب، ويأخذ من عمقها ذخره هدى تنجلي من سناه الحجب. فهي بنا لله ربنا على ثقة أنه ما تقدمت أمة إلا حين قدمت الكتاب وقربت المعرفة وسهلت السبل إلى العلوم وجعلت خدمة المعارف من قرباتها.

كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب

هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

لا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟

محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. إن

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك

0: والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ أحمد عامر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 11 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ووقفنا عند المصدر دعاء، والذي وقع منصوبا. وقد يكون المعنى ويدعو الإنسان

الشر كدعائه بالخير، وعلى هذا يكون دعاء منصوبا على نزع الخافض، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على حد قول الله: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، والمعنى من قومه. فلما حذف الخافض وهو من، انتصب ذلك الذي كان بعد الخافض. وعلى هذا الوجه يكون الإعراب كما قدمنا دعاء منصوب على نزع الخافض، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ويجوز في دعاء أن يكون مفعولا مطلقا، وعلى هذا نقول في الإعراب: دعاء مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والمعنى كما قيل أن الإنسان يدعو على نفسه بالشر في حال الغضب، كأن يدعو على نفسه أو ولده أو أهله أو صاحبه أو ما كان مملوكا له، وذلك يقع. كما يدعو لنفسه بالخير بالسلامة والعلم والمال والجاه وغير ذلك من صنوف النعم. وقد يكون المعنى أن الإنسان يستعجل الوعيد كما يستعجل الوعد، وقد وقع ذلك في القرآن الكريم، فأخبرنا الله تبارك وتعالى عن أقوام أنهم طلبوا من أنبيائهم أن يأتوهم بالعذاب إن كانوا صادقين، وقد وقع ذلك في سور متعددة من القرآن الكريم. والمعنيان واردان، وهذه خصيصة من خصائص القرآن الكريم، فتجد أن القرآن الكريم يتعدد فيه المعنى ويتنوع، وهذا وجه من وجوه إعجاز هذا الكتاب العزيز. بالخير جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الخير اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بالمصدر دعاء، دعاءه بالخير، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والمصدر دعاء. ويجوز في الجار والمجرور بالخير أن يكون حالا، وصاحب الحال هو المصدر دعاء، وهو وإن كان نكرة إلا أنه أضيف إلى المعرفة أو إلى الكناية وهو الضمير فتعرف بذلك، وجاز أن تأتي منه الحال. وعلى هذا فالجار والمجرور بالخير في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بالخير أو يكون بالخير، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر ويكون الحذف واجبا. والجملة يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير يجوز أن تكون معطوفة على ما تقدمها، كقول الحق تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون استئنافية، فهي على هذا الوجه أيضا جملة لا محل لها من الإعراب.
وكان الإنسان

كان عجولا. يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز أن تكون استئنافية وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها، وكأن المعنى أن العجلة وهو أمر طبع عليه الإنسان هي التي تحمل الإنسان على مثل هذا الأمر، وهو دعاء

خير، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الإنسان اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عجولا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة كان الإنسان عجولا يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي على هذا الوجه أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن يكون المعنى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير متعجلا، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة حالية، والجملة الحالية من الجمل التي لها محل من الإعراب فهي في محل نصب، وصاحب الحال هو الإنسان. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 12 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أو على الجملة وكان الإنسان عجولا، على جعل هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. والعطف إنما هو من باب نسق آخر الكلام على أوله، بحيث يكون الكلام مترابطا. ولا يبعد أن تكون هذه الجملة جملة استئنافية، وبهذا تكون هذه الواو واو الاستئناف. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك، وهو نون جميع الذكور. ونون جميع الذكور ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وألف نا أو الألف التي بعد النون محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين، وهما هذه الألف، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الليل. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة، حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. وجعل هنا بمعنى صير، وبهذا يكون الفعل جعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر. الليل مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والنهار الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. النهار اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. آيتين مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه اسم التثنية.

0: أو لأنه مثنى. والجملة الفعلية جعلنا الليل والنهار آيتين معطوفة على الجملة التي قبلها أو على الجملة ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، فتكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة على ما تقدم أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب على هذا الوجه أيضا. فمحونا آية الليل، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محونا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع المذكر السالم، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، أو نقول ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وعلى الأول فالألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. آية الليل، آية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الليل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية محونا آية الليل جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وجعلنا آية النهار مبصرة جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي جملة فعلية، نقف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

آخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور

0: الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لنا وقفة أخيرة مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 37 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
0: نعم،
1: لمن يتوجه الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم؟
0: الكاف طبعا ضمير خطاب متصل، والمخاطب هنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، لأنهم عادوه وناصبوه العداء بكل ما أوتوا من وسيلة، أرادوا إخماد وإطفاء النور الذي جاء به، وبذلوا كل المحاولات، حتى أنهم حاولوا قتله عن طريق السم وعن طريق إلقاء الرحى على رأسه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تكفل له بالعصمة فقال والله يعصمك من الناس، فتحققت هذه الكفاية فسيكفيكهم الله.
2: ولكن بقي علينا جزء لم نعربه حتى الآن يا أستاذنا.
0: وما ذلك الجزء يا أحمد؟
2: هو قوله تعالى وهو السميع العليم.
0: جميل جدا، أعربنا قوله تعالى فسيكفيكهم الله، وقلنا إن هذه الجملة مشتملة على فعل وفاعل
1: ومفعولين
0: أول وثان، فسيكفيكهم الله الكاف والهاء. جميل جدا، بقي علينا وهو السميع العليم. نقول عن الواو
2: حرف عطف،
0: أو هي واو الحال.
1: واو الحال،
0: نعم، أي والحال أنه السميع العليم، وهو السميع العليم، فهو به الكفاية ومنه الكفاية، وهو مع ذلك السميع العليم. نقول عن كلمة هو
2: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.
0: أين خبره؟
1: السميع
0: العليم خبر ثان، فهما صفتان كل منهما مستقلة عن الأخرى، فهما اسمان من أسماء الله وصفتان من صفاته، فالسميع معناه أن ذاته سبحانه متصفة بالسمع، أي تنكشف لها المسموعات انكشافا تاما بلا واسطة، عليم أي تنكشف لذاته المعلومات انكشافا تاما بلا واسطة، فهو السميع الحقيقي والعليم الحقيقي لا غيره.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما موقع هذه الجملة وهو السميع العليم من الإعراب؟
0: قلنا عنها إنها في موضع نصب على الحال، لأن الواو حالية، فسيكفيكهم الله والحال أنه السميع العليم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما معنى هذه المفردة فسيكفيكهم، وما مصدر اشتقاقها؟
0: يكفي، هذا هو الفعل المضارع، كفى فعل ماض، نعم، المصدر الكفاية، أي فسيكفيك الله شرهم على حذف مضاف، ولكن عبر بالضمير بدل المضاف لأنهم كلهم شر، ولذلك قال الله تعالى فسيكفيكهم، أي يكفيك شرهم ومكرهم وكيدهم، كما قال سبحانه في آية أخرى إنا كفيناك المستهزئين، فقدر الله تعالى قتلهم شر قتله أو شر قتله.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل صحيح أن هذه الكلمة فسيكفيكهم هي أكبر كلمة في القرآن الكريم؟
0: كيف لا، لأن فيها وعدا من الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يكفيه كيد الكائدين ومكر الماكرين وشر المتربصين سابقا ولاحقا من اليهود والنصارى ومشرك العرب وكل من أراد به كيدا من المنافقين، وهذه الجملة فيها البركة التامة والعصمة من الشرور.
1: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: جرب، والتجربة أعظم برهان، حتى أنك إذا قلتها ونفثت على يدك ولو كانت هناك عقرب أو حية لم يضرك سمها، لأنك قلت بإيمان وإخلاص فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولو جاءك عدو محيط بك وقلت هذه الجملة وكررتها كفاك الله شر ذلك العدو.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا توضح لنا لماذا ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله وهو السميع العليم، وبالذات حينما ختم بهاتين الصفتين السميع والعليم؟
0: جميل جدا. ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله وهو السميع العليم، في هذا الختم إشارة إلى وعد ووعيد.
2: وعد ووعيد؟
0: نعم، الوعد لمن قدر الله كفايته، وفي مقدمتهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه وعد بأن الله يسمع ويعلم، وفيه وعيد لأولئك الذين يكيدون للإسلام والمسلمين ويكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة وهي قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، إذا سمعها المؤمن اطمأن لكفاية الله، وإذا سمعها المعاند وكان ذا عقل وبصيرة علم أنه لا كيد له، وأن الله سيكفي ويعصم من يكيد له، من يكيد له ذلك الكافر المعاند.
2: فهل لذلك صلة يا أستاذنا بالشرطين الآنفين ذكرهما في الآية الكريمة؟
0: كيف لا، لأن التولي إنما صدر عن شقاق، والشقاق خصومة ومنازعة وملاحاة، ويتلو الشقاق الكيد والمكر، ويتلوه كذلك أن يكون المشاق مصدرا للشر، لذلك قال الله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق، هذا الشقاق لا تخف منه يا محمد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التالية التي تحمل الرقم 38 بعد 100 من آيات سورة البقرة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. هذا البرنامج الإيماني القرآني التدبري الذي نقف فيه مع الدروس والعبر من هذه القصص القرآنية التي يحكيها لنا القرآن الكريم. المشهد في سورة هود ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. سنجد في الآية الكريمة أخي الفاضل في قوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، من الذي جاء بالعجل؟ إنه إبراهيم عليه السلام. وهذا أدب عظيم من آداب الضيافة نتعلمه من هذا المشهد القرآني، أن يكون صاحب الدار هو القائم على ضيوفه بالإكرام بالعمل المباشر أو بالإشراف المباشر. فقد لا يتمكن صاحب الدار من خدمة ضيوفه بنفسه لكثرة عددهم أو لكبر سنه أو نحو ذلك، ولكننا نجد أهل الجود والكرم من صالح هذا المجتمع المسلم إن لم يتمكن صاحب المنزل من الخدمة المباشرة، تجده يشرف على ضيوفه ويسأل عنهم ويوكل أقرب الناس إليه لخدمتهم وإكرامهم. وسنجد أيها الإخوة والأخوات في هذا المشهد القرآني أن الله تعالى يقول فيه وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يقول علماء التفسير معنى وامرأته قائمة أي قائمة بخدمة الضيوف. ومن ذلك نستفيد أن أهل البيت المسلم يقوم أهل البيت جميعا بخدمة الضيف كل حسب ما يستطيع، لأن إكرام الضيف والاحتفاء به له مكانة في هذا الدين، كما في هذه الآيات الكريمة وكما في قوله تعالى في سورة الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وفي الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي الحديث أيضا الذي أخرجه الإمام الترمذي وإن لضيفك عليك حقا. ولهذا علينا أيها الإخوة والأخوات أن نربي أبناءنا على هذه الخصال الإيمانية، فلا نعتني بها من باب العادة، ونحن مجتمع عربي معروف بالكرم، وإنما نكرم الضيف من المنطلق الإيماني. نعلم أبناءنا أن خدمتك للضيف فيه أجر